0: عارف نفسك ايه دلوقتي؟
1: ايه؟
0: بهاء سلطان نازل اغنيه اسمها حاله.

0: يا عذراء أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطيانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور بذكرك يا عذراء بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عذراء لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عذراء لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير.
0: آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل وان وإلى

0: في السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلت مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودت فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

0: في السر الثالث من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكى، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى

0: في السر الرابع من أسرار النور، بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوج المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في أعماق الصلاة. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السماء يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدارين، آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور بذكرك يا عذراء والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء, عشاء الفصح, عشاء العيد, عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة التانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحولوا لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي, اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات, ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا, واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا, ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى

0: يا عذراء، بعد ما ذكرناك باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك، قلنا عندك طلب انك تقبلي منا الصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة، من أجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا، ومن خص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة،
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد إليك
1: نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول،

0: ببلاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: راديو موال.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الشباب الأول.
1: أخبار الصباح، أخبار الصباح،
0: لتكون أول من يعلم. 101.7 FM، موجة بلا حدود.

0: لتكون أول من يعلم.
1: أخبار الصباح، أخبار الصباح.
0: تابعونا يوميا ما عدا الجمعة لتكونوا على تواصل دائم مع أهم المستجدات.

أسعد الله صباحكم بكل الخير بكل البركة مستمعينا الأعزاء مستمعي موال عبر 101.7 FM. يوم جديد وجولة إخبارية جديدة صباح هذه الجولة الإخبارية السبت 19 من أيلول 2026. تطورات ومستجدات على جميع الأصعدة فلسطينيا عربيا وعالميا وأيضا جولة في الأخبار المنوعة أقدمها لكم لساعة من الزمن إنجي سابع. نستهل جولتنا الإخبارية بحالة الطقس اليوم طبعا مع أمطار يوم الأمس يعني نستطيع القول اليوم الجو غائم جزئي إلى صافي لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة تبقى أدنى من المعدل السنوي بحدود درجتين مئويتين. الفرصة اليوم أيضا مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية في ساعات المساء والليل تضعف فرصة هطول الأمطار. أما الرياح فجنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أما في ساعات المساء والليل الجو اليوم غائم جزئي بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في باقي المناطق. هذا في ساعات المساء. إذن في هذا اليوم في بيت لحم درجة الحرارة العظمى تسجل 27 درجة بينما تنخفض الصغرى لتسجل 17 درجة.

في قضية شغلت الأوساط الفلسطينية أصبحت قضية يعني رأي عام، قضية الحاجة فاطمة الرجبي وهي مفقودة، كانت في عمليات بحث مكثفة كانت للبحث عنها. الشرطة الإسرائيلية عثرت مساء أمس على جثة امرأة في شرق القدس لم تحدد هويتها بعد، نقلت إلى معهد الطب الشرعي للتحقق من هويتها وملابسات الوفاة، وبعد عدة أيام كانت مكثفة للبحث عنها. في نفس السياق اعتقل رجل عمره 61 عام في القدس يشتبه بضلوعه في اختفائها والآن وفاتها. يعني استهلينا فيها الأخبار اليوم لأنها كما قلنا شغلت الأوساط الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت قضية رأي عام فلسطيني.

القواعد الأردنية اللي بتكون هذه في الأغوار مهجورة وغير معترف فيها حاليا. عم بتصير مستوطنات. مساء أمس الجمعة أقيمت فعالية في منطقة الأغوار للاحتفال بمرور 8 سنوات على إقامة مستوطنات ما يسمى بنوع جديد قرب محور نهر ترسى ومقابل منطقة السرتبة بالتزامن مع حصولها على رمز مستوطنة رسمي من وزارة الداخلية الإسرائيلية. هي لثمان سنوات كانت يعني هيك مكان وإله اسم، ولكن يوم الأمس حصلت على رمز المستوطنة الرسمي من وزارة الداخلية الإسرائيلية. معاريف تكتب عنها أنها أقيمت في عام 2017 في موقع كان فيه معسكر أردني واستخدموه في 1967، وبعد سنوات من بقائه مهجور انتقلت له مجموعة من المستوطنين أقاموا فيه، والآن مستوطنة جديدة في الأغوار.

وبسبب الأعياد اليهودية هناك إغلاقات وتحركات إسرائيلية في المنطقة. قررت إسرائيل أولا إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، سيغلق الأحد والاثنين بالتزامن مع عيد الغفران اليهودي، وطبعا سيستأنف العمل بعد هذين اليومين. بمناسبة أيضا عيد الغفران هناك تحركات كثيرة، إغلاقات أيضا كثيرة.

تنتشر أيضا قوات الجنود الإسرائيليين على الحدود مع الأردن، على الحدود بين المناطق الفلسطينية والإسرائيلية. تنتشر يعني كان في مجموعة إغلاقات من المقرر أيضا أنه تتعرض المنطقة في الخليل اللي هي الأجوان أيضا لإغلاقات بسبب عيد الغفران اليهودي.

حصيلة الشهداء في غزة ترتفع إلى 3 شهداء مع استشهاد مواطن قرب الميناء الأمريكي في غزة، مع أيضا استشهاد آخر في غارة إسرائيلية، مما يرفع العدد إلى 3 حيث استشهد مواطنين في الغارة. وبالتالي هذه العمليات اليومية في غزة في خرق إطلاق نار يومي بشكل جدا كبير بشكل مكثف على جميع المناطق في قطاع غزة، يتراوح بين القصف المدفعي وأيضا القصف المكثف الرصاص الحي، كل هذا الكلام.

مستوطن أطلق باتجاه فتاة الرصاص، أصيبت بشظايا هذا الرصاص الحي يوم الأمس في عقربة جنوب نابلس. الفتاة 18 سنة. المستوطنين أطلقوا النار أثناء تواجدها أمام المنزل، منزلها الخاص طبعا في المنطقة الشرقية من البلدة، ما أدى إلى أصابتها ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. فتح تحقيق أمريكي بأن إدارة ترامب تخفي العدد الحقيقي للقتلى الأمريكان في الحرب الإيرانية. يعني ماذا يقول البنتاغون وما هو الواقع؟ هذا أمر مختلف تماما، أمرين مختلفين تماما عن بعض. هويات الأفراد العسكريين الذين لا تظهر أسماءهم في قاعدة البيانات مخفية بالإضافة إلى تاريخ ومكان وظروف وفاتهم فهي غير واضحة. هناك استياء طبعا كبير في الأوساط الأمريكية من عدم انعكاس الخسائر الإضافية في النظام العام لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. تدخل على موقع البنتاغون بتشوف أعداد اللي فقدوا أو أعداد اللي قتلوا في الحرب على إيران، بتشوف أنه الرقم قليل وكل هذا الكلام. إذن هناك تحقيق أمريكي بأن البنتاغون فعليا يخفي العدد الحقيقي.

منع ترامب قناة CNN الأمريكية من دخول البيت الأبيض لأنها تنشر الأكاذيب, ويعني في CNN بالعربي على كل حال, فيعني ممنوع تدخل على المؤتمرات الصحفية اللي بيقوم فيها ترامب الآن, وممنوع تنقل الأخبار حسب رأيه بأنه هي كلها أكاذيب.

الأزمة المالية طبعا في فلسطين مستمرة. هناك ترقب لقرار الحكومة بشأن رواتب الموظفين. قرار الحكومة إن شاء الله سيصدر الثلاثاء القادم بعد اجتماع المجلس. والأزمة الاقتصادية تهدد فعليا الاستقرار في الضفة الغربية. هي برميل بارود يتراكم تصفها وكالة معا اليوم في ملفاتها الخاصة.

كان في هجوم يوم الأمس على باكستان أيضا تصدر الأخبار ب 21 قتيل وأكثر من 80 جريح. هجوم كان على مسجد ومجمع للشرطة في باكستان. هذا الخبر أيضا تصدر التواصل الاجتماعي وعدة أخبار. يعني هجوم كان في مدينة كوهات إقليم خيبر شمال غرب باكستان. بحسب الشرطة مركبة كانت محملة بالمتفجرات اقتحمت محيط مجمع الشرطة وانفجرت قرب مسجد كان بداخله أفراد من الشرطة وعائلاتهم ومدنيين عملهم بأدوا صلاة الجمعة. يعني بيحكي أنه كان في اشتباك مسلح مع مهاجمين تانيين داخل هذا المجمع، وبالتالي انفجرت هذه المركبة المحملة بالمتفجرات خلفت 21 قتيل وأكثر من 80 جريح. السعودية أوقفت شحنات النفط السعودي خلال أكتوبر خاصة إلى أوروبا. وإيران والصين وشركة إسرائيلية بيطوروا الجيوش من الذكاء الاصطناعي، جيوش حسابات وهمية.

طبعا في فترة هذه الفترة القريبة يعني انتشر فيها الكثير من الحديث عن هل كان 7 أكتوبر فيه تحذيرات قبل أم لم يكون. السياسي الفلسطيني السابق والقيادي السابق في حركة فتح السوفيان أبو زايدة يقول أنه نقل رسالة قال أنها وصلت إليه من رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار في ذاك الوقت قبل هجوم 7 أكتوبر 2023، وحذر من تطورات خطيرة كانت تقترب. تنشر صحيفة دوت أحرنوت عن أبو زايدة أنه كان جزء من قناة اتصالات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس على مدى عام ونصف العام قبل اندلاع الحرب، بهدف التوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى والجثامين الإسرائيلية المحتجزة في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين، إلى جانب تسهيلات لسكان القطاع. وتلقى من السنوار رسالة تحذيرية تتعلق بما وصفه بزلزال، وأنه قام بنقلها إلى الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قبل 7 أكتوبر. هذا الحديث عن سفيان أبو زايدة تنشره دعوت أحرنوت، وروايته يقول فيها أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وقتها نقلها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

دائما في العين موجودة على الوحدات الاستيطانية في منطقة الإي 1، هذا المخطط الإسرائيلي الكبير اللي عمله بتنفذ فعليا، وهناك استكمال لطرح 3401 من الوحدات الاستيطانية في منطقة الإي 1.

في جنين الاحتلال يجرف 250 من الدنومات في دير أبو ضعيف ويخطر بهدم منشآت ومنازل أيضا في المنطقة. المستوطنون يحرقون غرفة زراعية في دير بلوط في سلفيت.

الوزير لا يزال يطلب بفتح المسجد الأقصى أمام اليهود أيام السبت. والاحتلال يعلن اغتيال قائد خلية النخبة يشارك أو شارك في احتجاز أفراد طاقم الدبابة الثلاث الإسرائيلية. دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية شاركت في أعمال اجتماع اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الأونروا، وهو كان اجتماع في العاصمة الأردنية عمان برئاسة إيرلندا وبحضور ممثلين عن الدول المانحة للأونروا والمضيفة والأعضاء المراقبين. وكل هذا الكلام ناقشوا فيه موضوع الأزمة المالية، وعبر الأزمة المالية هناك مخططات لتصفية الأونروا، وخرجت الاجتماعات هذه بتوصيات لحماية الأونروا من هذه المخططات لتصفيتها تماماً.

هناك أزمة أيضا يتم تداولها بشكل عالمي بشكل عالمي فعليا ما بين الدول, هي تتعلق بفلسطين, تتعلق بدعم القضية الفلسطينية. الآن أصبحت فعليا تتعلق بدعم القضية الفلسطينية, وموضوع أنه في مغني اسمه إد شيران طرد الثاني اللي اسمه ماكلمور لأنه قال الحرية الفلسطينية, وطبعا عمل خطاب بعد حفل غنائي. كان مفروض إد شيران وماكلمور يكونوا باحتفال كبير ويقدموا إلى آخره, الآن استبعدوا. بعد أن استبعدوا خرجت أصوات كثيرة تقول ليس المجرد أنه مغني قال الحرية الفلسطينية معناها أنك تطردوا, وبالتالي انسحبت كمان فرق كانت مشاركة في هذه الجولة العالمية. والآن في تحول للمواقف يبدو أنه نفس الشخص اللي طرد الثاني هذا إد شيران المغني اللي عمل كل هذه الأزمة اللي طرده لأنه قال فري بالستاين اتفق مع ملياردير أمريكي الملياردير أمريكي كرافت بتقديم $2 مليون لصالح جهود الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين بعد كل المشكلة اللي صارت, على أساس أنه هو يعني لم يطرده بسبب أنه قال الحرية لفلسطين, وهي هو بيتبرع لفلسطين بمليونين دولار.

المشكلة السؤال وين بدهم يروح المليونين دولار؟ يعني لمين؟ يريد تكون بدرجة من الوعي يعرفي وين يبعتهم. على كل حال سجلت في الضفة اعتداءات المستوطنين خلال الأسبوع الماضي ب 1684 انتهاك للاحتلال والمستوطنين خلال الأسبوع الماضي فقط.

هل يمنع عباس من دخول أمريكا؟ وهناك يعني الولايات المتحدة أعلنت فعليا فرض قيود وعقوبات على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، تشمل طبعا منع دخول الرئيس محمود عباس وكبار المسؤولين وحاملي جوازات السفر الفلسطينية إلى أراضي الولايات المتحدة. وبرروا هذا القرار بعدم تنفيذ ما وصفه بسبعة إصلاحات رئيسية تعهدت بها السلطة سابقا. فكان لازم بحكي لك أنه السلطة تعمل ملفات الحوكمة والسياسة ومكافحة الفساد وتوسيع الحريات الإعلامية وتمكين دور المجتمع المدني والمساءلة داخل مؤسسات السلطة وتعزيز الشفافية. هذه هي الإصلاحات المطلوبة حسب الأمريكان كي يسمحوا للقياديين الفلسطينيين بزيارة البيت الأبيض أو زيارة أمريكا. إلى الآن ممددة عملية أنه لا تمنح لهم الفيزا أو لا تمنح لهم تأشيرات الدخول.

السفير الأمريكي مايك هاكابي يمنع الاستيطان فقط بالقرى التي يعيش فيها فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية، هذا ما يبدو على ما يبدو. هاكابي اليوم صاحب نفوذ أكبر في منح أو منع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، لا سيما فيما يتعلق بكل ما يحدث في القرى الفلسطينية التي يسكنها مواطنين أمريكان. فعليا هو شو صار؟ هو مش بمنع، هو في الطيبة في رام الله فلسطينيين قدموا قبل أسابيع اعتراض على بناء مدرسة جديدة بمساعدة أمريكية، القائمين عليها تعرضوا كمان لمضايقات مستمرة من المستوطنين، فأقدموا على إنشاء بؤرة استيطانية في الجوار. إذن كان في مدرسة بمساعدة أمريكية عم تنبنى، فبالتالي تعطلوا من المستوطنين وتعرضوا لهم. وصلت شكوى إلى مايك هاكابي، قدم شكوى للجيش الإسرائيلي وتم إخلاء البؤرة الاستيطانية هناك. هو ما بيسيطر على الاستيطان، هو هذا اللي صار، لأنه المدرسة بدعم أمريكي ولأنه تعرضت للمضايقة والاعتراض من المستوطنين.

هلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس راح تلتقي. بدأ ترامب مشاكل من قبل ما يروح، يعني أولا قال إنه راح يلتقي بموضوع السعودية، هذا راح يلتقي فيهم على هامش لقائهم للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبعد قليل صدرت أخبار عن إنه نتنياهو وترامب سيلتقوا أيضا على هامش هذا الاجتماع، وبعدها تم نفي الأخبار لأن نتنياهو سيكون له جدول أعمال مضغوط ويعني على انتخابات مش فاضي زلمة. على كل حال الآن الولايات المتحدة تمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الجمعية العامة في الدورة هذه 81. بيطالبوا ترامب بالتراجع عن هذا شو اسمه القرار، يعني هو قرار أصلاً بيخالف كل اتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه ما يكونش في مشاكل بين الدول وإنه يكون في يعني يكون في حلول بينهم دائماً، وهم اللي هو مجلس الأمن إنهم يسعوا مع بعض للحلول. على كل حال بده يمنع الوفد الفلسطيني يشارك، ولكن يبدو إنه صوته ضعيف لأنه 152 دولة رفضت هذا القرار، أخذوا قرار طبعا قرار أمريكي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في دورة 81 في مجلس الأمن للأمم المتحدة. ستشارك رغم أنفه.

وأيضا على خلفية الاجتماع هذا صارت تطلع كمان تصريحات. مجلس الأمن يدعو إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن ويحذر من التصعيد وتهديد الملاحة.

وفعليا يعني زي ما حكينا لن يلتقي بنتنياهو لأنه نتنياهو مشغول بانتخابات إسرائيل وجدول أعماله كبير. إذن فلسطين شاركت والاجتماع انعقد وكل هذا الكلام.

0: مستمعينا متابعينا وإياكم أخبار الصباح إنما بعد هذا الفاصل القصير، خليكم معنا.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيني سوى منهول يا عمي. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما ترفوا شرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات،
6: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا ساري سيارة أنت بكل لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

عودة لمتابعة أخبار الصباح لصباح هذا السبت 19 من أيلول 2026. قبل أن نستكمل جولتنا الإخبارية ننتقل إلى حالة الطقس مرة جديدة. جو اليوم غائم جزئي إلى صافي، اليوم فيش تغير كبير على درجات الحرارة، بتضل أدنى من المعدل السنوي بحدود درجتين مئويتين. تبقى الفرصة اليوم مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة هطول الأمطار. اليوم في ساعات المساء أيضا يبقى الجو غائم جزئي بارد نسبيا في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق، حيث اليوم درجات الحرارة المتوقعة مع هذا الانخفاض وهذا الطقس المتقلب 27 درجة، في بيت لحم تنخفض في ساعات الليل إلى 17 درجة. جولتنا الإخبارية تأخذكم في جولة من الأخبار المنوعة يوميا، نذهب في هذه الجولة يعني من هنا وهناك بعيدا عن السياسة. طبعا موضوع الذكاء الاصطناعي دائما هو متصدر الواجهة. الموظفين في شركة مايكروسوفت ومشاركة الأوبن إي آي عمالهم بيحكوا بشكل غير رسمي تقريبا عن مخاوف من أنه استخدامهم لملايين المقالات الإخبارية لتطوير روبوتات الذكاء الاصطناعي هذا أكبر سرقة للجهد البشري في التاريخ. يعني الـ AI أو الذكاء الاصطناعي من وين بيجيب المعلومات؟ لما بتقول له اكتب لي خبر، اكتب لي تقرير، اكتب لي بحث، اكتب لي إلى آخره، هو من ما نشر على الإنترنت، فهو فعليا أكبر سرقة للجهد البشري في التاريخ. وين قوانين حفظ الحقوق والطبع والنشر وكل هذا الكلام؟ اختفت مع الذكاء الاصطناعي. طبعا هو بيهدد وجود الكثير من الموظفين، الناس اللي بتكتب، الناس اللي بتعمل شغلات يومية، هذه كلها وظيفة تهددت، وظيفة خسرتها بسبب الذكاء الاصطناعي. فيعني إلى أين هذه تساؤلات؟ إلى أن يوضع له قوانين لا يجب أن يتم تطويره أكثر من ذلك. فأصلا هناك دعوات في أنه القيام بوقف تطويره حتى نقدر نتعامل مع الموجود كبشر، يعني كان حط له قوانين كالمخالفات وكل هذا الكلام. أول عملية تقويم أسنان لدب الباندا في الصين، عملوا له تقويم أسنان لدب صغير وكان مصاب في الفك، هو أصلا يعني هو عنده إصابة من الولادة، فبالتالي أول مقدر نقول أول عملية نجحت لباندا في الصين. يعني الصين عالم ثاني كمان. عدد من المستشفيات في تكساس الأمريكية شهدت حالات إصابة في مرض كلوي غامض اسمه القاتل الصامت، يستهدف الرجال الشباب الأصحاء في العشرينات وفي الثلاثينات من العمر. فمرض الكلى المزمن المجهول هذا يعاني المريض من فشل كلوي، فيه الكلى بتتوقف عن تصفية الدم بشكل صحيح، وقد يكون قاتل طبعا برغم عدم وجود عوامل ثانية، يعني ما في أي سمنة، ما في ارتفاع ضغط دم، ما في سكري فجأة. فحاليا عم بسلط عليه الضوء وهو اعتلال الكلية الميزو أمريكي سموه، ورصدت في الهند وجنوب آسيا حالات، ولكن هذا نستطيع القول تاريخيا لم ترصد في الولايات المتحدة، وهذا نادر الحكي اللي عم بصير هلأ. يعني عم ببلغوا فعليا بإصابات بهذا المرض، فشل كلوي مفاجئ يؤدي إلى الوفاة.

في سياحة على منطقة اسمها فيجي على كل حال يعني, وهي السياحة عمالة بتزيد, ولكن في مرض هناك أو فيروس اسمه نقص المناعة البشرية, وفيروس خطير, والآن إلى الآن حتى ما يمنعوا السياحة عن فيجي, بيقولوا أنه هو مش خطير وما بينتقلش وكل هذا الكلام. يعني إلى الآن كل هذا حتى السياحة ما تتأثر. فهل بتضحى بالسائح, بتضحى بصحة السائح عشان ما تنقطع السياحة؟ قريبة على ماليزيا وهي الحركات, فيعني انه عليها كثير سياحة وفيها فيروس نقص المناعة خطير. مصر فرضت قيود عمرية على حسابات التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال, لأنه في كثير بيستهدفوا الأطفال من عمليات سرقات الأعضاء لعمليات الاستغلال الجنسي وكل هذا الكلام, والاستغلال العقلي كمان بيخلوهم يعملوا تحديات ما يسمى بالتحديات, وبيبيعوها على هذه الفيديوهات, تباع على ما يسمى بالشبكات السوداء أو الدارك ويب. فيعني في خطورة كبيرة على الأطفال دائما, على كل الناس على كل حال, من استخدامات الإنترنت. الآن في قيود عمرية على حسابات التواصل الاجتماعي, لكن السؤال دائما بيكون مش القانون, تطبيق القانون بنشوف لقدام. في كان مباراة لكوريا الجنوبية قبل أو يوم الأمس, عزف فيها نشيد كوريا الشمالية بالخطأ. عادت أصالة إلى الشام, هذا يعني فعليا خبر تصدر مواقع التواصل الاجتماعي. شرطة في البرازيل قبضت على رجل يشتبه في قتل عشرات الأشخاص منذ مايو الماضي, والمطاردة استمرت 30 ساعة لسه أصلا يعني كانوا بيدوروا عليه من السنة الماضية وطاردوا, و30 ساعة من المطاردة. أصلا كان يرتدي زي امرأة عندما قبض عليه, وكان يحمل طفل كمان, تبين أنه أصلا بقربلوش ولا بيعرفه, خاطفه أساسا. فقتل عشرات الأشخاص, والآن يعني موضوع التنكر في زي امرأة أصبح شيء يتبع. المشكلة أنه مش بس تنكر, بتبنوا الهوية كلها خلص, يعني بيكون مجرم عامل سبعة وذمتها زي ما بيقولوا, فجأة بيحكي لا ما هو أنا قررت أغير, يعني أريد أن أصبح امرأة. فمش بس للتنكر, كمان للهروب من كل الأحكام, لأنه في مجال يغيروا الهوية. طبعا جدل شديد في الأوساط اللي بتسمح بهذا الكلام حول يعني كملوا فيه أم لا. الشلل الرعاش, الرعشات التي تستمر سنوات طويلة كيف تختفي خلال ثواني داخل غرف العمليات. جراح مخ وأعصاب مصري نشر فيديوهات لعمليات أجراها لمرضى بيعانوا من موضوع الشلل الرعاش أو الرعشة المرتبطة بالباركنسون كل هذا الكلام. ف يعني إنه هو بيعمل عملية بتمنع موضوع الرعشة عبر فتحة صغيرة في الجمجمة وتوجيه مسبار رفيع بدقة إلى منطقة محددة في الدماغ واسمها نواة المهاد, ثم إجراء الكوي حراري لهاي البؤرة المسؤولة عن الإشارات العصبية المسببة للرعشة. في كمان حالات حاولت تخفف أو تعالج أساساً إنه تختفي هاي الرعشة بالمريجوانا الطبية, المفروض اللي هي مراقبة من الأطباء مش بس استهلاك لمجرد الاستهلاك. فيعني هذول طريقتين إلى الآن ممكن أن يوقفوا هذه الرعشة اللي فعليا بتغير حياة الإنسان.

أم في مصر توفي ابنها وقررت أن تتبرع بأرض ليبنوا عليها مدرسة تحمل اسم ابنها خالد محمد صلاح في قرية كفر جبارة في الشرقية. تبرعتي بالأرض والمقاطع حاليا المصورة عمالها بتصور افتتاح المدرسة والأم فيها, لأنه الأم فقدت ابنها وقررت أن تخلد اسمه إلى الأبد.

شو نعمل إذا انسكبت كاسة هالمي ولا كاسة هالقهوة على اللابتوب على الكمبيوتر المحمول؟ فعليا أولا يوقف تشغيل الحاسوب، أولا يوقف تشغيله فورا، لأنه فعليا الماء والكهرباء خطر طبعا في معظم الكمبيوترات هذه أو اللابتوبات. حاليا بيتم التوقيف بالاستمرار على ضغط طبعا زر التشغيل، وهذه الوضعية أو نضعه في وضعية تخلي المي أو القهوة اللي فيه تنزل منه، فبإبقاء الشاشة مفتوحة، توجيه لوحة المفاتيح إلى الأسفل، فالخطر في وجود الكهرباء طبعا، تعرض الدوائر للرطوبة، فإيقاف التشغيل وإيقاف مصدر الطاقة أهم خطوتين، وبعدها محاولة إزالة هذا السائل منه وتجفيف المكونات بفتح الكمبيوتر نفسه وتجفيف طبعا، ولا تستخدم مجفف الشعر لأنه طبعا ممكن أنه يخربه أكثر مما يعمر يعني، وبعدها يذهب فيه لمركز صيانة. أنا مش راح أعطي حلول سحرية، بس الفكرة أنه لازم يتنشف، لازم يتحط في وضعية يتنشف فيها وإطفاؤه تماما. ممنوع استخدام مجففات الشعر، ولا تحطه في الرز. هذا مش يعني، هو لابتوب، هو يحمل الكثير من المعلومات، ممكن إنها تطير في هذيك اللحظة اللي منسكب فيها كاسة قهوة أو كاسة مي على الجهاز.

شو قصة البنتاغون بتضلها تنشر ملفات عن الأجسام النادرة والمجهولة؟ بقول لك عام 1952 رصدت في الجو أجسام نادرة وبدهم يقنعوا الناس إنه في كائنات فضائية تتربص لنا من الخمسينات. ففي إقبال كثير طبعا على مشاهدة هذه الملفات اللي نشرها البنتاغون، ولكن في المقابل هناك أصوات تقول كفى كفى التلاعب بعقل الناس. هلا في نظارات اسمها النظارات الذكية في الأسواق، شركة ميتا الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا طبعا طرحتها موجودة، بتصور مجرد أنه تلمس إطار النظارة بتصور تماما كأنك حامل التليفون اللي أنت شايفه بتصوره. فهناك شبهات الآن من التحرش الجنسي بسبب هذه النظارات الذكية، أنه الناس عم بتصور بعضها بدون ما يعرفوا، وأنه مش عم بيحكوا لبعض أنه عم بيصوروا. على الأقل لما بيكون حامل تليفون بتعرف أنه بتشك أنه ممكن عم بيصور أو لا. حاليا في شبهات كثيرة وفي محاضر عملت في الولايات المتحدة الأمريكية، تزايد في التدقيق الدولي من قبل الجهات اللي خاصة بإصدار هذه النظارة، ممكن أنه مواضيع الخصوصية ترجع تتناقش وتنسحب أو تتوقف أو يتوقف بيعها لفترة من الزمن.

كارل بوشبي اسمه. كارل بوشبي ذهب في رحلة حول العالم سيرا على الأقدام قبل 28 سنة. هو من بريطانيا فعليا عم بنهي رحلته هذه هالفترة في محطاتها الأخيرة. يعني الناس متابعته فعليا متابعة هذه الرحلة، مغامرات كثيرة، أماكن كثيرة، 28 سنة وهو بمشي. وكان في طبعا من ضمنها تداعيات الكورونا، كل الأشياء اللي صارت هو كان بتنقل من بلد إلى بلد.

طبعا اختلفت معالم الدنيا هذه كلها مع اختلاف في الطريقة اللي بتواصل فيها البشر مع بعضهم, والآن هي وسائل التواصل الاجتماعي عمالة بتخلق ظواهر مش مظبوطة. يعني على كل حال, من ضمن هذه الأشياء اللي عم بتصير هي لك الاستحمام أقل والتخلي عن مزيل العرق بهدف أن تصبح أكثر جاذبية. هو ترند جديد ينتشر بين الشباب على تيك توك وتحت اسم الفيرمون ماكسينج. وهل يعني بحكي لك رائحة الجسم الطبيعية هي من يجذب الناس ويجذب تكون جذاب كشاب يعني. فشغلة أصلا يعني خبر بريحة, هذا الخبر يعني بقول لك ببطلوا يتحمموا ببطلوا يحطوا عطور أو مزيل عرق. فهذه الطريقة هي أصلا الفيرمون, الاسم هذا الفيرمونات هذه اكتشفت للمرة الأولى عند دودة القز في 59. تبين أنه الأنثى تفرز مادة اسمها البومبيكول, ويعني هذه هي الأساس لإلها, وتجذب شريك للتزاوج أو تحديد مناطق النفوذ. بحكي لك بدهم يسووا زيها أنه يصير البني آدم يجذب الثاني من ريحته المش حلوة. ففي علم طبعا بيرد عليهم بيقول انه خلي البكتيريا تنتشر فيك لحد ما تعرف انه الله حق.

إذن جولتنا في الأخبار المنوعة هذه كانت أخبارها اليوم. ننتقل مجددا إلى ملفات أخبار الصباح قبل أن نختم جولتنا لهذا الصباح، صباح السبت 19 من أيلول 2026.

الوضع في اليمن سريع التغيير والقيود تعرقل الوصول إلى الساحل الغربي، هذا ما تقوله الأمم المتحدة في اجتماعات الدورة 81، ونزوح أكثر من 100,000 شخص، بنحكي عن وتيرة هذا النزوح في اليمن التي تصاعدت بشكل ملحوظ أصلا منذ بداية هذا الشهر، وعم بيروحوا لمنطقة تعز ومنطقة لحج وهذه المناطق. فاليمن أصلا في أوضاع كارثية، والقوات اليمنية في نفس الوقت تتصدى للحوثيين وتتأهب أوروبا في البحر الأحمر.

السلطة القضائية الإيرانية تعدم إيران يزود الموساد بمعلومات. قالت القيادة المركزية الإيرانية الأمريكية قالت إنه الحرب على إيران تجاوزت 43 مليار دولار. نحكي بحائط 45، يعني حائط 45 مليار دولار تكاليف الحرب على إيران إذا مش أكتر. هذا ما تقوله القيادة المركزية الأمريكية. وفي الآن حديث بأنه يعقدوا صفقة بين أمريكا وإيران أو يعقدوا نوع من أنواع الهدنة الدائمة. هذا في اجتماعات مجلس الأمن اللي كل شوي بيطلع منها أيضا أخبار. صفقة أسلحة لأوكرانيا، صفقة أسلحة أمريكية لأوكرانيا 2.6 مليار دولار نحكي عن هاي الصفقة. وفي كمان صفقة كانت لإسرائيل بتفقوا عليها أيضا بحيطان 2 مليار دولار مع القنابل الضخمة اللي تستعد تلقيها على الفلسطينيين. على كل حال هذه صفقات السلاح الأمريكية عم تطلع أخبارها. قصف يمني عنيف على جدة والرياض في السعودية. فهذا كان صباح أو فجر هذا اليوم. هجوم فعليا يمني استمر حوالي ربع ساعة يعني على المنشآت والقواعد السعودية. عملية تفجير ضخمة في باطن الأرض قام بها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة تسبب بهزة أرضية قوية شعر فيها الناس في القطاع. وبدأنا أخبار الصباح بهذا الخبر. وأيضا نقول مرة أخرى أن الشرطة الإسرائيلية قبضت على رجل في الستينيات من القدس الشرقية بشبهة القتل والضلوع في اختفاء فاطمة الرجبي. فاطمة الرجبي اللي اختفت وكان في مناشدات للعثور عليها. نقلت جثة لامرأة إلى الآن مجهولة الهوية إلى معهد الطب الشرعي للتعرف عليها وفحص الظروف اللي سببت وفاتها. إلى الآن لم ينشر أي خبر جديد يقول بأنه هذه الجثة هي فاطمة، ولكن اعتقل هذا الرجل اللي اشتبه بأنه له علاقة باختفائها. تجسس خطيرة تتعلق بالتجسس لصالح إيران من داخل الجيش الإسرائيلي قيد التحقيق حاليا. السعودية ودت طلب لسوريا لحتى تجيب مقاتلين يجاهدوا ضد أنصار الله في اليمن. هذا ما كتبته صحيفة تركية. قطاع النفط في السعودية تحت الخطر. شركة أرامكو السعودية أبلغت مصافي النفط الأوروبية بأنها لن تتلقى النفط في الشهر المقبل أيضا. كمان مرة شهرين ما فيش نفط لأوروبا. قبل ما يبدأ موسم هلا قطف الزيتون، هيئة البث الإسرائيلية بلشت تحكي لن يسمح بقطف الزيتون في أراضي الدولة كما تقول، يعني أراضي دولة إسرائيل كما يقولون في هيئة البث الإسرائيلية. سيسمح فقط في الأراضي المصنفة أراضي خاصة في منطقتي الألف والباء من الآن. يعني هلا بلش موضوع قطف الزيتون.

إذن الرئيس محمود عباس ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أو سمح له بإلقاء كلمة عبر الفيديو الأسبوع المقبل بعد ما صوتوا فيتو أمريكي على منع دخول محمود عباس. 152 دولة وقفت أمام الفيتو هذا، أنه ليش تمنعوا أصلا من أنه يكون في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون له كلمة حتى عبر الفيديو. يعني هو استخدموا الفيتو فيعني بقدروش يحكوا أكثر من أنه يعترضوا، ولكن يبدو أنه ضبط الاعتراض. بورصة إسطنبول تنهار وأردوغان طلب من

0: وطقس قائم جزئي اليوم مع 27 درجة في بيت لحم، تنخفض إلى 17 درجة في ساعات الليل. هذه بشائر الخريف ولا رح ترجع الحرارة تعلى؟ لهلا هيك القراءات بتقول إنها يبدو بشائر الخريف. إذن مستمعينا لهذا الصباح، صباح السبت 19 من أيلول، نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونشكركم جدا على حسن المتابعة. لقاءنا يتجدد 8 من صباح يوم الغد. كنت معكم لساعة من الزمن إنجي سابا، تحياتي الصباحية وتحياتي لكل النهار، بنهار مليء بالخير والبركة.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا، مع تحيات إنجي سابا.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن،
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا نبغى صوف شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا شاري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

أول إشي في البيت طبعا، تاني إشي في العمل في الشغل، تالت إشي في الصحبة يعني بالحياة. مش معقول يكون رايح يغير جو مثلا مع ناس لا هو طايقهم ولا هم طايقينه، مش معقول يكون عايش في بيت في سلبية، مش معقول يكون في مثلا شغل. أسوأ إشي إنه مثلا أنت تيجي على الشغل وكأنك جاي على إعدام في بعض المرات، يعني بعض المرات النادرة جدا جدا جدا، لما بيكون في مثلا شغلات مش كويسة أو ناس مش كويسين، فأنت زي اللي رايح على المذبحة يعني، أنت فاهم كيف؟ حتى لو كانت قاعدة، حتى لو كانت إشي، أنت ناس ما في كيمياء بينك وبينهم، ما في حضور، ما في توافق، ما في كذا. فمن أسوأ الأشياء اللي ممكن تصير مع أي بني آدم هو يكون مجبر على حياة ما بدوش إياها، أو مجبر على ناس ما بدوش إياهم. وأجمل ما يمكن أن يصنع البني آدم لنفسه معروف، أنه تعمل معروف مع نفسك، أن تحرر نفسك من هاي الدوائر اللي أنت بدكش إياها. الله جابرك مش جابرك، هاي ملفات تانية. الله يسعد صباحك. حالة الطقس اليوم كيف؟ بقول لك عن الطقس، أجواء غائمة والفرصة مهيئة لسقوط أمطار، جو حلو جو حلو. رحمة الله على شهدائنا جميعا، الحرية لأسرانا، الشفاء لمرضانا وجرحانا، أهلا وسهلا. اليوم ملفات حياتية معيشية سياسية أمنية اقتصادية، كل اليوم هيك كوكتيل البلد جاي مع بعضها، وبتحس زي شبكة العنكبوت، افلت واحدة بتفلت كلها يعني. من راديو موال، من راديو القمر، من راديو بانوراما، من راديو بلدنا، من راديو شو كمان كل الناس ونغم، يسعد صباحكم من خلال شاشة معا كمان. الله يسعدكم ويسعد الصباح، تحياتي ومحبتي معكم في الإعداد والتقديم عادل غريب، حتى الساعة 11 إن شاء الله معكم على الهواء بهذا البرنامج. 31 قتيل، استنى شوف الخبر، شوف الخبر يا الله، 31 قتيل بتفجير انتحاري استهدف منشأة شرطية في باكستان. تعرف لما انت تفكر بشي زي هيك بتقول هذا العالم بده نفض، هيك بده واحد مطرق رمان وطب يجري وراه الناس، وين ما تيجي الضرب، اجري بس انت وين ما تيجي. ومش تقول مثلا في مجتمع واحد امسكها من هون تمنوا المحيط الهادي يردك، وبعدين ترجع على الاطلسي، وبعدين تلف اللي انت طالع على على الجليد فوق، وبعدين اللي انت في افريقيا مع الغابات والاسود، رمان وجري. البشرية طغت فلتت هيك، فلست على الآخر خلاص، لا رب دعهم ولا دين ولا إسلام ولا مسيحية ولا يهودية ولا بوذية ولا إشي في الدنيا، هيك مجتمع فالت. وبتقول يعني كأنه القوي، مش كأنه، هو هيك قاعد بصير. والله العظيم في مملكة الحيوانات الله يعزكم في قوانين، في ردع. طب احنا عنا كم من يوم بنشوف قاعدين فيديوهات على ناس قاعد بتضرب في ناس بهالعصي، بتقول لك وين هذا موجود في المنطقة الفلانية، ناس بتحس الغل، بتحس اللؤم، بتحس الكذا. طبعا اليوم يعني قضية الست الرجبي كمان حنتابعها اليوم مع اخواننا الرجبي، انه شو اللي صار، واكيد في عطوة وفي قصة وفي متابعة لهذا الموضوع. فشو بعد الصوت ما يكونش واضح أحسن يا جميل، بحكي كلام أصلا مش لازم تسمعوه، هذا فضفضة فضفضة. تحياتي وصباح الخير، صباح الخير وتحياتي.

هلا كل حدا طيب أكيد حيكون غالي، بس حتى لو كان غالي يعني إله سعر. معقول؟ هلا كل حدا طيب. أيوة شو صوت البرجعة؟ لا لا كمل كمل. أوبن ديل اليوم، اليوم أوبن ديل بس تمام. وفي مفتوح. سناء سلامات وتين صباح الخير، ياقوتة صباح الورد، مارية صباح الخير، بنت أبوها كلهم صبايا ما شاء الله صباح الخير، فلسطين صباح الورد، أبو أنس يا هلا بيك صباح الخير معصب. بعين الله يا صاحبي. أثر صباح الخيرات، فلسطينية طفشني سحياتي وبنجرات وبشولات وإلى آخره.

0: مالك سلامات صباح الخير. فلاديمير بوتين شخص ترامب اليوم بوتين
1: ابن
0: تاع كوريا الشمالية
1: وأبرز المستجدين
0: رنيم سلامات أكيد ملف اليوم حيكون حاضر رحمة الله عليها ولكن مش من باب من باب معرفة تفاصيل شوية لأنه رأي عام صار بالموضوع رحمة الله عليها جميعاً.

قناة تسأل شو أهم شيء، الصحة والعافية ولا المال؟ أكيد المال. شو الصحة؟ الصحة تروح وتيجي، هاي الأسئلة اللي لازم هيك تتجاوب. كثير سمعت انتقادات على هاي الأغنية، بكله أنت مش جايب بنت بلد، أنت جايب شوية موديلز قاعدين بتركوصوا حواليك، ما لهم مش علاقة في بنت البلد، لا لها علاقة بالزي الفلسطيني، ولا لها علاقة بالبنت الفلسطينية، ولا لها علاقة باللي هي. كل واحد بيحكي اللي بده إياه يعني، وفي ناس شايفينها من أحلى وأجمل ما أدى وقدم محمد عساف، في ناس مش شايفينها من أصله.

هلا هلا سيد بوتين، اهلا وسهلا. لو بعرف لي بس اكم من كلمه روشي اللي كان يعني جاملناك باكم كلمه. خرشوف خرشوف يا حبيبي خرشوف. عمر عجوري يسعد قلبك، صباحك سلامات زيد، سلامات يا بكل كل الدين وعقل فاضي بعد الكورونا وقبل الكورونا. والله يا صاحبي بس يمكن انت شفت الاشي بعد الكورونا، الكورونا فتحت في كله موجود بكل الازمنة. هلا اخوي جمال وفاء، صباح الخير.

يعني احنا بنقول الله حي اهلنا وشقائنا الاردنيه بكل المحافظات بكل المناطق وين ما كانوا. يا اخي صوت عمر العبد الله هيك بيعطيك الصبح طاقه حلوه جميله ما شاء الله. حنجرته يعني فخمه الامانه فخمه يعني. حتى لو انت يعني مش من الاربد ولا من اربد ولا كذا بتحس بانتماء لاشي هذا حلو. صباح الخير لكل ابناء شعبنا وشعب الاردن وكل اشقائنا وين ما كانوا بتابعونا وما بتابعونا. الله يسعد الصباح.

على أخوي طميزة يسعد صباحك. هبة بتقول أستاذ هذا وضعي صعب، عندي ثلاث بنات، زوجي مريض، أقسم بألف سلامة ألف سلامة، يكون الله بالعون وأمنيات الخير للجميع يا رب.

هلا يا سماح صباح الخير. طيب شو في اخبار؟ اخبار يعني بدها كثير شغل. على كل حال معبر الكرامة يعمل الليلة من 11:30 مساء وحتى الساعة 8 صباحا. يعني الليلة حيصير الدوام اريح اريح في الليل. من شرى باع واشترى او هذا. ايران تقوم باعدام متهم زود الموساد الاسرائيلي بمعلومات. حقهم الشرعي. مدفعية الاحتلال تقصف مواصي رفح وانفجارات ناجمة عن نصف منازل شمال قطاع غزة. 5 شهداء في غزة خلال 24 ساعة وأكثر من 2000 مبنى مهدد بالانهيار نتيجة القصف والعمليات العسكرية الاحتلالية في القطاع للأسف الشديد. خبر الأخبار اليوم وما يتحدث عنه الناس وما يريد أن يعني ما يودون معرفة شوية تفاصيل عنه. بعد أيام على اختفائها العثور على جثة فاطمة الرجبي في القدس واعتقال مشتبه بقتلها. حيث اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبها بالضروع في اختفاء وقتل الحاجة فاطمة الرجبي. وقالت بأن عناصرها عثرت على جثة امرأة بموقع في شرق القدس بعد تحقيقات مكثفة مع المشتبه, فيما أكدت العائلة بأن الجثة تعود لرجبي. حيث تم العثور على الحاج الرجبي 61 عام من القدس بعد أيام من عمليات البحث عنها بعد فقد أثارها مطلع الأسبوع الجاري. الشرطة قالت بأنها عثرت على الجثة بعد اعتقال مشتبه به والتحقيق معه في قضية اختفائها. وعرف عن الحاجة بأنها كانت تعمل في غسل الموتى وشوهدت آخر مرة الأحد بعد خروجها من أحد المشافي بعد أداء عملها. وتم رصدها وهي تصعد إلى مركبة سفريات في طريق عودتها إلى منزلها. ومنذ ذلك الحين اختفت آثارها. الشرطة قالت بأنها اعتقلت رجل 61 عام للاشتباه بضلوعه في جريمة قتلها وفقدان آثارها في وقت لم تعرف بعد هوية الجثة التي أثر عليها وجرى نقل معهد الطب الشرعي. إلا أن العائلة أكدت بأن الجثة تعود للحاجة الرجبي. وورد في بيان مقتضب صدر عن العائلة على فيسبوك بأن الحاجة أم راجي وجدت مقتولة والجاني اعترف بالجريمة وقالوا سنوافيكم بكل التفاصيل لاحقا. بدورنا سيكون لنا حديث مع عائلة الرجبي في القدس للاطلاع على تفاصيل ما لم يقل بعد. وهي من سكان شرق القدس أو المشتبه به من سكان شرق القدس يخضع للتحقيق بشبهة القتل وسيعرض اليوم على محكمة الصلح في القدس وتطالب الشرطة بتمديد اعتقاله. كانت الشرطة قد أصدرت أمر حظر نشر حول تفاصيل اختفاء الحاجة فاطمة الرجبي قبل أن تتيح مساء أمس نشر هذه التفاصيل, بينما أبقت على باقي التفاصيل المتعلقة بالقضية في إطار أمر حظر النشر. يشار إلى أن الحاجة فاطمة اختفت أثارها كما قلنا الأحد وشاركت مجموعات تضم مئات المتطوعين ومن الشرطة أيضا في أحمال البحث عنها في حين تصاعدت مخاوف على عائلتها على مصيرها وتم العثور على جثتها بعد اعتقال مشتبه والتحقيق معه حسب شرطة القدس.

الدنيا بدها كثير كلام، دنيا كثير موضوعات، يعني مرات بتحتاج لتقعد مع حالك شوية تشوف وين هالناس وصلت، وين الأفكار، وين الأوضاع، شو الحال اللي وصلت لها البشرية. بعد بترجع بتقول بأنه يعني هذه كلها علامات تقود إلى أنه الناس عندما تتخلى رويدا رويدا عن القيم والأخلاقيات والتفاصيل هاي، ممكن تشوف وتسمع كثير قصص، وتحديدا في ظل يعني التحكم الكامل من قبل هاي الدنيا بالناس وبالأمور الاجتماعية المخربطة للأسف الشديد، السوشيال ميديا وما يبث، شو بتتقدم اليوم الأخبار، كيف تتقدم المعلومات، ظروف الناس وكل هاي. يعني أنا بستغرب مثلا من كثير بعض الصفحات بيكون في طوشة مثلا بالشارع، بتم فورا نقلها بشكل مباشر على صفحات السوشيال ميديا. هاي أكيد بتزيد من توتر المجتمعي، وقاعدة بتعمل تخلق حالة من يعني التوتر المجتمعي والتوتر النفسي، وكأنها بتشرعن هذا الأمر، وكأنه بصير في تقليد العقول الباطنية بتصير تشتغل بهذا الموضوع، إنه هاي هي الطريقة الوحيدة اللي ممكن إحنا نصفي حساباتنا فيها، هاي الطريقة الأمثل لأنه إحنا نكون بهاي النغمة بهذا الإطار، في إطار علاقاتنا وفي إطار ترتيب أوضاعنا وأمورنا وإلى آخره. لهذا السبب إن شاء الله بيكون في عندنا اليوم يعني حديث بهاي القصص، نحاول طبعا تصعب جدا تفهم إنه ليش مرات المجتمعات تنزلق بسرعة كبيرة جدا نحو هاي الأشياء، انحدار في القيم، انحدار في الأخلاقيات. يعني شفت فيديو مجموعة شباب وضربوا في واحد وضربوا ست كمان معهم بالشارع، وهيك قديش بأذي هذا الكلام، قديش أنت تخيل للحظة إنه الله لا يحطك بهيك موقف، لا يحطنا بهيك موقف، ولا إنه نكون يعني لا طرف هون ولا طرف هناك، بس للحظة إذا تخيلت هذا الموضوع أنت بتحس إنه الدنيا قاعدة بتسكر في هاي الملفات وفي هذه الموضوعات. الله يجيب اللي في الخير. عندنا اليوم مثل ما قلنا يعني موضوعات، بعد الفاصل بداية حديثنا مع السيد يعقوب الرجبي أبو طلال، وهو أحد وجهاء عائلة الرجبي في القدس، للحديث عن تفاصيل العثور على جثمان الحاج أم راجي، وما يتم ترتيبه الآن لمحاولة يعني الوقوف على هذا الموضوع أكثر وأكثر. فاصل وللحديث بقية.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقول لك. الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني سو مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني سو منهول يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما تروحوا شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطل.

0: أهلا بكم وحياكم الله سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح، ودائما نتمنى الخير لجميع أبناء شعبنا، وأن تمر يعني هذه الظروف وهذه الأحداث بخير وسلام. إذن بعد أيام على اختفائها، العثور على جثة فاطمة الرجبي في القدس واعتقال مشتبه بقتلها حسب ما تقول الشرطة الإسرائيلية، شرطة الاحتلال في القدس. نتحدث عن هذا الملف والذي أصبح قضية رأي عام حقيقة مع السيد يعقوب الرجبي أبو طلال، وهو أحد وجهاء عائلة الرجبي في القدس. سيد يعقوب، سلام عليكم وعظم الله أجركم.
1: شكرا الله سعيد الله.
0: حياكم الله. عثرتم على جثمان الحاجة المفقودة اللي اختفت أثارها على مدار 5 أيام، ما الذي تود يعني عائلة الرجبي أن تقوله للرأي العام وللمجتمع الفلسطيني الذي تابع باهتمام كبير وبالغ تفاصيل اختفاء الحاجة حتى عثرتم عليها في البداية؟
1: بداية باختصار رح نعطيك موجز عن الحدث. يوم حجة الفاضلة الراجل الرجبي تم عثور على الجثة في منطقة طور في نفس البيت الموجود فيه القاتل أو الخاطف، قام بقتلها في نفس البيت أو خطفها من ثم ذهب بها إلى بيته وقتلها وضعها بمغارة قريبة من البيت عنده.
0: يا لطيف. نعم. يعني الآن في تقرير للشرطة كمان من معهد الطب العدلي حيصدر بهذا الموضوع، والشرطة بتقول إنه يعني بعد الاعتقال والتحقيقات تم العثور على الجثمان وربطت ما بين الاشتباه وما بين عملية القتل. شو المراسم الثانية؟ شو التفاصيل الثانية؟ وأكيد في يعني زي ما بيقولوها بالعامية العوايد وما يتم ترتيبه الآن، حيتم أخذ الهدن اللازمة، العطوة، هاي المراسم العشائرية اللي بتصير.
1: إحنا اليوم كان في هدنة معلن عنها، إنه اليوم كان بتكون أكيد يعني كنهم مرتبينها في قاعة الفينيق بيت لحم قبل ظهور الوفاة. اليوم صار في تغيير، يعني تغيير على النهج أو إقبال الجهة بالنسبة لحدث. اليوم راح يكون مطالب الرجبي اللي هي عطوة حي أو عطوة إقرار بما يترتب على هاي الجريمة البشعة.
0: نعم.
1: واليوم في جهة راح تتواجد لدار الرجبي لأخذ 3 أيام وتول على بناء الحدث اللي صار.
0: نعم. وبهيك يعني بتكون خلنا نقول يعني هذه القصة انكشف أمرها، لأنه 5 أيام والناس يعني تسأل وتستفسر وتروح وتيجي، وانحكى كثير كلام. وأنا حابب أسمع من حضرتك شخصيا، وأنت من وجهاء عائلة الرجبي، لأنه سمعنا قصص وسمعنا نسج وكذا والآخره، يعني شو الحقيقة اللي وصلتوا لها أنت؟ شو اللي عرفتوه بتفاصيل هالموضوع؟
1: اليوم أنا حابب بس أحكي كلمتين. كل ما تتداولوا السوشيال ميديا أو الواتساب أو الفيسبوك إن أخبار مغلوطة أو بيانات لم تصدر عن عائلة الرجبي، هذا مرفوض. طبعا في بعض البيانات مدسوسة وسط مدورة وإحنا لم نعترف فيها. قصة مقتل راجل الرجبي كانت كالتالي. هو بني آدم كان بعرفها من طبيعة شغلها، هي بتكفن أموات في مستشفى المقاصد وتغسل أموات. هو هذا الزلمة بيصلح ثلاجات المستشفى المقاصد عن طريق شركة معروفة في البلد، وكان في بعض التعامل معها ومعها. فكانت هي فاتحة جمعية، طبعا جمعية نسائية، جمعية يعني زي بتقول شهرية. فكان هو داخل بهاي الجمعية بمبلغ 60,000 شيكل على أساس إنه يسدد هذا المبلغ. يعني أخذ دفع أول دفعات 4 دفعات وأخذ الجمعية، بعدها قاص إنه يدفع المبلغ. فصارت إمراج طلبة بهذا المبلغ، فقالها يعني بمعنى تعاونات إنه تعالي أنا ممكن إني دبرت جزء من المبلغ أو دبرت المبلغ. طبعا هذا كل شيء إنه يعني هي بدار الحق وإحنا بدار الباطل ما بنعرف.
0: نعم.
1: 100% معها مبلغ مالي كمان ومصاغ ذهبي ويوم وبس ركبت معها بالسيارة ما بنعرف شو حدث بينه وبينها فأخذها من منطقة العزرية ومرق فيها المحصول طبعا كانت على قيد الحياة تقريبا ذهبت هناك تبعتنا بعد هيك وصل بيته في الطور هل انه قتلها بالطريق لا نعلم او قتلها في البيت لا نعلم انه تم قتلها في مغارة قريبة من بيته بعد هذا الاشي وضعها في بحمير طبعا ما قتلها بسكين او اشي قتلها بشاكوش او ما هادة وبعد ذلك شراد مقام باليوم الثاني
0: نعم.
1: انه سراح على البنك او على البنك الوطني في الضاحية او بنك لا اذكر 100%
0: نعم.
1: وسحب على البطاقة التي تخصها مبلغ مالي لا ادري بالضبط كم المبلغ من بين 5000 ل 15000 شيكل ثاني يوم
0: نعم.
1: وفي عندنا تصوير على انه كيف وصل الماكينة وسحب المبلغ هذا هلا هذه الأحداث تقريبا اللي إحنا بنقدر ندي فيها بالوقت الحالي لأن في أشياء نستنى تقرير الشرطة
0: نعم.
1: والمباحث اللي تعطينا إياها 100%
0: وكل ما عدا ذلك اجتهادات لا أساس لها من الصح
1: كل أنا معي المتحدث باسم عائلة الرجبي جنبي على الخط بالسيارة
0: نعم.
1: بيقدر يعطي كمان معلومات إذا حبيت نعم. أي جنب
0: يعني احنا من اجل ان عفوا الشيخ تيسير
1: جنبي تفضل
0: اهلا وسهلا الشيخ تيسير السلام عليكم حياكم الله
2: عليكم السلام ورحمه الله رحمه صباحك يرضى عنك ان شاء الله
0: اهلا وسهلا فيك رحمه الله عليها امراجي وان شاء الله ربنا يعني يتقبلها بواسع رحمته احنا كثير مهم انه سمعنا كثير قصص ولليوم الناس قاعدة بتحكي وبتنقل قصص وصارت قضية رأي عام وخصوصا اختفاء 5 أيام فتح مجال وشهية كثير من المجتهدين والمتحدثين سمعنا من الحج يعقوب القصة اللي تتبناها طبعا عائلة الرجبي وهي قصة يعني بأدلة كما فهمت وبانتظار تقرير الشرطة وأنت الناطق باسم عائلة الرجبي ما رسالتكم اليوم شو اللي ممكن الناس تاخده وتفهموا عن كل قصة إمراج الرجبي الله يرحمها
2: ما نستطيع أن نقوله اليوم لشعبنا الفلسطيني في القدس الشريف وفي كل أماكن تواجده وحتى في خارج فلسطين لأنه كما قلنا أنه هذه أصبحت صحيح. القضية قضية رأي عام تجاوزت حتى حدود فلسطين
0: صحيح.
2: اللي إحنا بنقوله إحنا فعلا للأسف الشديد في مجتمعنا من خلال هذا الحدث ومن خلال هذه القضية أدركنا مدى الشائعات القاتلة في مجتمعنا وأديش أن هذه الشائعات تسري في المجتمع كالهشيم
0: للأسف.
2: مع أنه ليس لها أي أصل وليس لها أي حقيقة للأسف. وبالتالي نحن نستهجن هذه المنشورات التي تكون عن طريق الذكاء الاصطناعي والتي تشير إلى مجلس عائلة الرجبي وأنه أصدر رواية كاذبة ليس لها أصل وليس لها أي حقيقة وبالتالي يعني هذه كل ما ينشر من وسائل على وسائل التواصل الاجتماعي من أسباب القتل هي غير حقيقية والسبب الحقيقي والرواية الحقيقية الصحيحة لحد ما لحد 90% لأنه الاكتمال هذه الرواية ستكون من خلال تقرير الشرطة وتقديم لائحة الاتهام وبالتالي ما أؤكد مع ذكره الأخ أخي وابن عمي يعقوب الرجبي على ما تحدث به وأن هذا هو الحقيقة وهذا هو ما تدلي به وتصرح به عائلة الرجبي بخصوص هذه القضية
0: نعم تسلمت الجثمان حاج تيسير
2: طبعا مفهوم انه الجثمان تم يعني التحرز التحرز عليه من الامس ترى كيف نتيجة طبعا الشرطة عندما يعني تم اعتقال المجرم وبالتالي بالتأكيد هو أعطى باعترافه إلى مكان وجودها وبالتالي الشرطة قد نزلت إلى المكان وأخذت الجثمان وهي يعني حتى بآخر اللحظات لم تؤكد لنا أن هذا الجثمان هو للفقيدة أو لغيره، ولكن هو يعني دلائل كبيرة جدا أن هذا الجثمان هو يعود لابنات
0: يعني في تغير ملامحه وطمان. تغير ملامح الجثمان يعني، أو أنه كان في صعوبة في التعرف عليها
2: ولا على أي شيء؟ نعم. ما طلعنا على أي شيء، ما شفنا أي شيء، لأنه تم يعني أخذ الجثمان وتحرز عليه. وبتعرف أنه هل الآن يعني عاسسك هذه كجريمة وبالتالي تحتاج إلى التحقيقات والتشريح وكذا، فبالتالي الآن هي بالتأكيد راح تكون موجودة في أبو كبير للتشريح ولمعرفة سبب الوفاة، وبالتالي ممكن أن يتأخر تسليم الجثمان، لأنه اليوم إحنا بنعرف اليوم السبت وعند الإسرائيليين يوم السبت لا يعملون، وغدا يعني شوف سبحان الله يصادف غدا أيضا كمان يوم الغفران، يعني يبدأ يوم الغفران الأحد واثنين، فبالتالي أنا بتوقع أن الجثمان لا يتم تسليمه إلا قبل يوم الثلاثاء أو الأربعاء على على على الأرض.
0: يعني أنتم من عائلة الرجبي ما عفوا على المقاطعة، لكن عائلة الرجبي لم تطلع على الجثمان بعكس ما ورد في أحد التقارير الصحفية.
2: إلى الآن لم هذا، ولكن هو بس الحديث من قبل الشرطة فقط.
0: بالضبط، أنا يعني قرأت التقرير تبع الشرطة أنه قالوا أنه يعني نتيجة التحقيقات توصلوا لمكان الجثمان، وفي كان في تذييل بالخبر أنه عائلة الرجبي تعرفت، يعني أهلها تعرفوا عليها بعد الاطلاع، لكن أنت بتنكر إن أو عفوا بتنفي أنه ما كان في معاينة للجثمان.
2: لا ما تم
0: معاينة أبدا
2: على الجثمان أبدا، ولكن تم إخبار يعني أبنائها بهذا الأمر، وإنهم يعني ما أكدوا لهم 100%، ولكن نحن متأكدين أن هذا هو الجثمان يعود إلى السيدة فاطمة الرجبي، بدليل قرينة وجود الجثمان بقرب بيت الجاني في منطقة الطور.
0: كمان في بيان أو استياء من قبلكم كعائلة رجبي، وأنت الناطق باسمها، من طريقة تعامل الشرطة الإسرائيلية أنه مع قضية الاختفاء الاستجابة لم تكن حسب المطلوب.
2: ما هو لأن الشرطة ما كانت واصلة لأي شيء، وفي الحقيقة أنه حتى الاعتقال الجاني أو المجرم كان عن طريق تقريبا يعني بالوصول وناس آخرين من غير الشرطة، وتم تسليم الشرطة بعد تم يعني استجوابهم من بعض الأشخاص لا نريد أن نذكرهم يعني حفاظا عليهم إن شاء الله. تمام. وبالتالي تم تسليمه إلى الشرطة الإسرائيلية بعد ما تم الاستماع إلى الرواية التي قلناها في هذا الحديث.
0: رحمة الله عليها وعظم الله أجركم، وإن شاء الله ربنا يهدي بال هالمجتمع، وأنا متأكد إنكم من يعني أعمدة المجتمع والسلم الأهلي، وهذا مؤشر إيجابي أود أن كمان نشير له شيخ تيسير بوجود حضرتك وكمان أحد وجال العائلة.
2: بنأكد برضو كمان أخي
0: تفضل.
2: إنه إحنا كعائلة الرجبي حتى عندما سمعنا بالخبر يعني المؤلم بالأمس، وكان هناك تجمع كبير لشباب العائلة وكبارها في منزل حبيبنا وأخونا رحمة كبيرنا الشيخ يعقوب الرجبي الذي كان أحد أعمدة العشائريين في فلسطين. وبالتالي يعني كانت ما كان هناك أي ردة فعل نتيجة هذا الحدث، وبالتالي تم ضبط الأمور وتم إعلام جميع أبناء العائلة أن هذا الأمر ردة الفعل التي متعارف عليه قضية فورة الدم أن هذا لا يجوز شرعا، ونحن نحرمه شرعا، وطلبنا من جميع أبنائنا عدم القيام بأي عمل يخالف الشريعة الإسلامية، لأنه إحنا أسرة عريقة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أسرة شريفة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرسالة الذي أرشدنا إلى كيفية التعامل في هذه الأمور، فبالتالي فنحن أولى الناس أن نتبع سنة ونهج رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو جدنا بالأساس أصلا، فبالتالي لم يصدر من العائلة. إذا الآن إذا أي أحد يتصرف سواء من العائلة أو من غيرها فهذا تصرف فردي لا تقره لا العائلة ولا كبارها ولا أي فرد من أفرادها.
0: كل الاحترام يعني، وهذا بعزز ثقافة السلم الأهلي في المجتمعات من مبدأ ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن دم الحاجة عند المتهم فقط لا غير أو المشتبه به، حتى أيضا يعني تثبت إدانته كليا. بوركتم وإن شاء الله ربنا يعودكم خير، وعائلة الرجبي وأهلها وذويها تعازينا ومواساتنا الحارة. وهذه كمان سنة حسنة تؤكد عليها عائلة الرجبي بأنه الانفلات من عقال المجتمع والسلم الأهلي يعني من سلبيات دائما التبعات هذا النوع من الأحداث، ولكنكم اليوم بتأكد في حديثك
2: هي من أعمال الجاهلية،
0: بالضبط من أعمال الجاهلية،
2: بورك من أعمال الشريعة الإسلامية،
0: أشهد بالله. بوركتم وربنا يجيكم الخير، وربنا يرحمها كمان مرة حاج تيسير، شيخ تيسير والحاج يعقوب الرجبي، لكما التحية والرحمة للحاجة إمراجي. هذا حديث لا غبار عليه بالتأكيد على أن السلم الأهلي وأن يعني دم الحاجة في رقبة مرتكبه فقط ومن أراقه، ويعني إلى الآن العائلة لم تتسلم جثمان الحاجة إمراجي، وحسب أيضا الشيخ تيسير بأنها لم تره يعني، ولكن تم إبلاغ عائلتها بأنه يعني تم العثور على الجثمان، لم يتسلم تنسيم الجثمان اليوم السبت، بكرة الأحد التنين، هاي في أعياد كمان إسرائيلية أو يهودية تحول دون العمل، إن شاء الله بيكون في مراسم للعطوة وأخذ العرف العشائري المتبع في بلادنا فلسطين، وكما تقتضي أيضا السنة النبوية المحمدية في الدية وما يتبعها، ويعني الأعراف المجتمعية المتبعة في مجتمعنا الفلسطيني. وأهم نقطة يا إخوان اللي أنا بدي أوصل لها، أهم نقطة يا إخوان، أهم نقطة يا أخوات، يا إخوان، يا متحدثين، يا متحدثات، يا ناقلين، يا ناقلات الأخبار عن السوشيال ميديا وعن الذكاء الصناعي، تروه، مش كل قصة بنسمعها أو كل رواية بتنحكى لنا أو كل واحد بده يجمع له شوية حديث أو كذا وإلى آخره، إحنا نصير كمان جزء من نقل هذا الموضوع. لا نقتل الناس مرتين وثلاثة وأربعة، وما نساهم في نشر يعني الإشاعات. سمعنا بلسان المتحدث باسم العائلة القصة التي يسردها وتتبناها عائلة الرجبي في هذا الأمر. الاحترام والتحية للجميع.

0: لكن بلسان أهله وأصحابه وليس من باب الاجتهاد الذاتي. هكذا تربينا في العرف الصحفي والعرف المهني والعرف الإعلامي لما بدنا نحكي في قضايا تخص الناس وأحداثها وأشخاصها وتفاصيلها وحياتها وموتها، مش مادة للاستهلاك وفقط.
1: كان الله بالعون.
2: فقط للتذكير، ما سمعناه من الحاج يعقوب الرجبي أحد وجهاء عائلة الرجبي في القدس بأن القصة يبدو أنه خلفيتها مادية لاشتراك، أو يعني الحاجة تعمل مغسلة أو مكفنة أموات في مستشفى المقاصد المشتبه، وحتى الآن كلمة المشتبه حسب التعريف الرسمي والمهني لهذا النوع من الأحداث المشتبه به، أيضا يعمل في تصليح بعض يعني صيانة ثلاجات كما ورد أو كما قال الحاج يعقوب. هذا مش اجتهاد مني، وأنه كان في جمعية ستات بيجمعوا بالعادة مصاري وبيجمعوهم، فكان هو يعني مشترك في هذه الجمعية، تأخر دفع كم دفعة وما دفع الدفعات الثانية، فبمطالبة يبدو يعني ما نعرف شو القصة. طبعا في إحدى الأخوات قالت طب كيف طلعت معاه رغم يعني إحنا لما بكون في خلاف مادي وحدا قال لك تعال يمكن بعطيك يوم أو كذا، يعني إحنا ما بدنا نحط حالنا كالمحقق كونان نيجي نسوي. اليوم في ناس قاعدة بتشتغل بهذا الموضوع، وأكيد هم حريصين على كل قصة وكل تفصيلة بتهم وبتهم جدا في هذا الأمر. فبكل الأحوال بقول إنه يعني تمت قتلها يبدو على خلفية هذا الموضوع، وكان في معها يمكن مصاري يمكن ذهب يمكن ما بتعرف شو خلفية القصة كمان، لأنه قال بعد ما هذا يعني إحنا في تفاصيل ما بنعرف بالضبط يعني شو الكلام، لكن كمان قالوا انه تم الاعتداء عليها بمطرقة او بشيء من هذا بآلة حادة يعني او بآلة قاتلة جدا، وتم دفنها في مغارة في كهف قرب منزل المشتبه به للأسف الشديد.

وللحديث بقية يا سادتي في برنامجكم طلة صباح حتى الساعة 11 بعد الفاصل. ملف آخر للمتابعة وملفات مع حضراتكم أيضا سيداتي وسادتي له علاقة بالموضوع الاستيطاني وحال المستوطنين وانتزاع بعض القرارات أو خلنا نقول نعم القرارات القضائية بحظر دخول مستوطنين لبعض المناطق. حتكون معنا المحامية قمر مشرقي من الداخل الفلسطيني وهي متابعة لقضايا الاستيطان والمستوطنين وتحديدا في مسافر يطا وما تتعرض له يطا من عملية احتلال استيطاني وترانسفير استيطاني وتحديدا في المسافر بعد الفاصل. 101.7

0: موال اف ام.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026

0: 26 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس، نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل 2 و4 من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل 2 و4 رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.
2: الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا.
3: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا بعد الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: حياكم الله وأهلا بكم. 10:14 الساعة في طل الصباح سيداتي وسادتي عبر هذا البث الإذاعي والتلفزيوني ومن خلال شبكة معا، الحديث عما يجري في المسافر يحتاج إلى الكثير من التفاصيل، يحتاج إلى المتابعات اليومية التي تجري في عموم المسافر. هذه الأرض الشاسعة جدا الممتدة من جنوب الخليل وصولا إلى مشارف النقب، جبال وتلال حولها الاحتلال الإسرائيلي إلى يعني معسكرات وإلى أماكن وتجمعات استيطانية بعد أن منع عنها الطرق والخدمات والبنية التحتية، ورغم ذلك يعني صمد الناس هناك. وفي الفترة الأخيرة استعار المستوطنون في ملاحقة المواطنين. نحكي على حصول المحامية قمر على قرار حظر دخول المستوطنين لوادي الرخيم في سوسيا ومسافر يطا بالفترة الأخيرة، وأدى ذلك لاحتجاجات من قبل المستوطنين. نتحدث عن هذا الأمر مع الدكتورة المحامية قمر مشرقي من الداخل. دكتورة صباح الخير.
1: صباح الورد. هلا
0: أهلا أهلا بحضرتك، وأنت تتابعين قضايا الاستيطان والمستوطنين والمواطنين في منطقة المسافر منذ فترة طويلة. حصولكم على قرار بحظر دخول المستوطنين لوادي الرخيم يعني ثمرت كثير جهود، بذلت جهود دفاعية وقانونية، حدثينا أكثر عن هذا القرار لو سمحتي.
1: القرار هذا هو عمليا هو أمر عسكري في إغلاق المنطقة.
0: نعم.
1: بالأساس المناطق السكنية في وادي الرخيم اللي آخر فترة بنوا بؤرة استيطانية قدامهم، ونعرف إنه الأحداث بديت تدهور وتتصاعد من ناحية الهجوم على الناس في بيوتها، حرق. نتذكر كمان أمير اللي انطخ في هذيك المنطقة، فالوضع زي بكل أماكن الضفة هو بس بتصاعد خطير من ناحية بناء البؤر الصغيرة مع غنم، وبكفي هذا إنه يطلع كتير ناس من بيوتها، ما بيقدروش، في كتير من الناس ما بيقدروش حتى كمان إنهن يضلوا تحت هذا الضغط. بوادي الرخيم احنا متابعين. نعم. منذ إقامة البؤرة بشهر 5 اللي فات، وزي ما قلت صار في توجهنا للمستشار القانوني للجيش وطالبنا باتخاذ خطوات جذرية ومحددة انها تحمي الناس وأراضيها. فكان أكثر من حالة، يعني مثلا خلينا نقول هذا الشهر صار 3 مرات مفضيين البؤرة وبرجعوا ببنوها. طبعا هذا بدل على النجاعة أو عدم نجاعة الخطوات اللي باخدوها، بس هاي واحدة من الأشياء اللي انعملت غاد، إنهم يهدوا البؤرة وهن بيرجعوا ببنوها، بس يعني خلينا نقولها بيعملوا إشي، بحاولوا إنهم يعملوا إشي. إذا زيادة على هذا واحدة من الأشياء اللي طلبناها يعني بموافقة الناس كمان، هل إنه يتم إغلاق المنطقة من ناحية عسكرية. هذا الأمر هو عمليا أمر اللي قدرت إني أجيبه، مش بس في هاي المنطقة، طبعا ثعلة في منطقة ثعلة جنب وادي الكرمل برضو حصلنا هذا الشهر على أمر إغلاق كل الواد غاد وممنوع يفوتوا عليه. هذا يعني الجيش عادة بأخده كخطوة اللي بيقول إن أنا أساس أحمي الناس، وهو بيعترف إنها هاي هي أراضي الناس. واحد، اثنين، بيعترف إنه هاي المنطقة هي منطقة مهددة، عشان بهيك بهاي الحالات هن بمضوا على أوامر. بس المهم أهم إشي هو عمليا كيف الناس، أنا بجيب قرارات والحمد لله قرارات منيحة خاصة بالـ2-3 سنين، السؤال كيف تتنفذ على أرض الواقع، عشان نشوف كيف تتنفذ على أرض الواقع. هل الجيش نفسه بيجي وبيطبق هذا الأمر ضد المستوطنين؟ احنا هنا بحاجة لتعاون الناس اللي نشتغل معهن. فيعني أنا مهم لإلي هنا رسالة، إن أطلع برسالة هأدي واضحة للناس. إسا بيبدأ دورهم، يعني المحامي بيعمل شغله، بس لازم يكون في تفاعل هالقد واضح من الناس ويأخذوا المسؤولية على أراضيهن وعلى حالهن. يعني هون أسف بدأ أشوف هل هذا الأمر ناجع؟ لا، مثلا لنفرض بيبدو المستوطنين ييجوا، مفروض يكون في توثيق، يحكوا معي، يروحوا يقدموا شكاوي، وهاي بدها نفس طويل. اللي ما فيش عنده نفس طويل ما يشتغلش على الموضوع، ما يبعتنيش كمان اني اشتغل عشان هاي الاراضي. يعني في كتير ناس بحاجة، يعني احنا منجيب الاوامر وهاي الاشياء، والسؤال بالاخر قديش نجاعتها بتعلق بالناس. اذا الناس في عندهن خلينا نجرب، خلينا نساعد المحامية كمان شوي صغيرة، يعني اذا بدنا نشوف اذا الامر بنفذ على أطر واقع ولا لا. انا بحاجة هون للناس، انا مش موجودة ميدانيا، فهنا مفروض يقولوا لي واحد اثنين ثلاثة يكملوا يقدموا شكاوي يوثقوا. هاي الشغلات كلها مهمة، بدون تعاون الناس وفهمهن قديش الاشي مهم ومحطوط على يعني تحت مسؤوليتنا، هاي اهم اشي.
0: نقطة كثير مهمة،
1: يعني مهم جدا انهم يتفاعلوا معنا.
0: حكيتي عن مساعدة الناس لنفسهم من خلال يعني كمان مساعدتكم بالتوثيق، بتصوير
1: الصمود
0: والشكاوي. في آلية معينة مثلا لموضوع الشكاوي؟ يعني كيف ممكن هم، يمكن في ناس كثير ما بتعرف كيف آلية تقديم الشكوى، وين تتقدم الشكوى؟ يا ريت نوضح شوي بهذا الدور اللي ملقى على كاهل الأهالي. تفضل.
1: 100% أول إشي بيصير الإشي، أهم إشي إنها الناس توثق. أنا بفهم وأنا بعرف إنه كتير حالات الناس ما بتقدر توثق، أو الجيش بيجي بوخد بمحى، أو المستوطنين بيجوا بوخد وبمحوا. وين الناس بس تقدر توثق؟ توثق. إذا ما قدرتش توثق تكتب بالضبط التفاصيل كيف صارت، واحد أشقر، واحد ملتم، كذا وكذا. تمام. من موثق الإشي نبعت للمحامية، بنعطي وين الموقع، وين صار الإشي. الكل يوم بيعرف كيف يعطي موقع، يبعثوا لي الموقع يوثقوا. والإشي الثالث، لما في عندي توثيق بكون في عندي ملف قانوني. يعني أنا مثلا لنفرض إسا قلت هذا ضربني، فش عندي ولا توثيق، في حدا يعني برد علي، يعني كلمتك قدام كلمته. بس لما في عندي صورة بتفرجي إنه هو ضربني، طبعا هون في عندي أدلة، والكل بيعرف الجنائي كيف بيشتغل، لازم أدلة، مش بس إنه أنا أقول كذا وكذا. من بعد ما يكون في عندي توثيق وقلت للمحامي وهيك، أنا مثلا بدوري بتوجه بشكوى للمستشار القانوني للجيش وإلى آخره بحسب نوعية الشكوى. بس هذا بكفيش، لازم هن، لأنه كتير مرات الجيش بقولنا طب ما فيش يعني هون شكوى بالشرطة، هل ما فيها يقدموا شكوى بالشرطة؟ يعني أنا هيك ساعتها هذا بضعف موقفي. بكفيش الشكاوى تبعتي مع المستشار القانوني، لازم هن بموازاة يأخذوا الأدلة تبعتهن، يروحوا على حالة جنوب الخليل كريات 4 ويفوتوا ويقدموا الشكوى. وأنا بعرف كمان مرة، كتير مرات الناس اللي بتتبع معي، إنه مرات بقعدوا 3-4 ساعات وخمس ساعات، وبالآخر بقولوا لهم ما فيش اليوم محقق، بدهم يجربوا. أنا بعرف إنه الإشي صعب مش هوين، بس هيك الإشي بيصير. لما بيصيروا عند الشرطة بيحكوا معي، بنحاول نفوتهن، مرات بتزبط مرات بتزبطش، بس بدها يعني بدها نفس
0: بدها
1: طويل.
0: نفس طويل.
1: بدها بكل محل بكل مجتمع يكون في واحد تنين هن مسؤولين عن التوثيق. تمام. مسؤولين هن يحكوا مع المحامي. يعني في محلات الصراحة أنا بشتغل مع ناس، والصراحة كتير بتضايق لما بشوف إن أنا بعرف إنه في هجمة عندهن عن طريق المجموعات، مش إنهم يتواصلوا مع المحامي. أول إشي لازم تتواصل مع المحامي، يعني واحد اثنين ثلاثة، وما فيش عندي مشكلة يطلعوا على المجموعات، بس يعني إنك أعرف إنه في عندك ملف قانوني، ساعدني عشان أساعدك.
0: يعني الجانب الإعلامي والرأي العام مهم، ولكن كمان الجانب القانوني يمشوا خطين متوازيين، زي ما بتطلع على جروبات الواتساب. يعني
1: هنا
0: أيوة.
1: بعدين بالآخر أنا اعتباراتي كمحامية مش مثل الاعتبارات الصحافي.
0: طبعًا
1: يعني إحنا بنعرف اليوم
0: طبعًا
1: كمحاميين ايش الاشياء اللي مهمه من ناحيه قانونيه، المعقول مثلا الصحافه ما تعنيهنش. الاشياء القانونيه ممله، يعني ما بنقدرش، بس يعني في عندك قانون بالضبط
0: ممكن اللي بينفع للصحافه، مش يمكن، هو اكيد اللي بينفع للصحافه ما بينفع للقانون. يعني ممكن يكون في ادانه، يكون اشي عكسي تقدم.
1: صح. بالضبط. وكتير مرات الصحافة معقولة تخرب الإشي القانوني.
0: طبعا
1: يكون في تعاون.
0: طيب انت حكيتي نقطة
1: آخر إن الناس بتفهم إن أنا موجودة قدام الحاكم، والحاكم في عنده أسئلة هالقد صعبة. يعني أنا بديش أوقف قدام الحاكم وأتأتي، بدي يقول لي أوكي أنت بتحكي هنا في 20 حادثة، ليش ولا مرة راحوا قدموا شكوى
0: مثلا؟
1: في مثلا هيك بيكون موقفي جدا بايخ او يعني ضعيف. بالاخر بدي اقول لي
0: انه انت جاي بتدافعي عن ناس هم نفسهم مش مقدمين.
1: بدي اقول لي
0: صحيح. طيب
1: انت حكيتي اول ما تعمل روح تشكي، بس هذا يعني بدي اقول لك يعني مقارنه بوضع اللي انا باجي للحاكم معي 20 شكوى بالشرطه. وساعتها الاشي بنتقل للشرطه، انت الشرطه شو بتعملي؟ مش احنا شو بنعمل؟ فبصير الحوار بطريقه ثانيه قدام الحاكم.
0: تمام. حكيت نقطة حاب شوي نفهمها أكثر، إنه أدلة جنائية وكذا، هلأ القضايا هاي تعتبر جنائية قدام شرطة إسرائيل؟
1: آه طبعا، أول إشي الشرطة تتدخلش إلا إذا في إشي جنائي. شو يعني إشي جنائي؟ واحد ضرب الثاني طبعا، مثل عنا يعني
0: الخلفية التاني. أنا بقصد
1: يعني واحد ضرب
0: عذر عن المقاطعة كمان مرة، إنه قومية أمنية جنائية إحنا بنعرف إنه الموضوع مرتبط، عنوانه الكبير سياسي، البعد الآخر أمني بعدين صح. كذا قديش بتفرق هاي الأبعاد عن بعضها؟
1: ما هو شوفي، قومي بالآخر يعني إشياء اللي بتنعمل مثلا تدفيع الثمن هي بالآخر جنائية. واحد حرق للثاني وكتب بالآخر، بكتبه بالآخر إنه هذا انتقام، بالآخر هذا إشي جنائي، بس هن بتطلعوا عليه إنه بما إنها هاي مناطق محتلة وفي واجبات على الجيش مش بس على الشرطة، كلهم لازم يشتغلوا إنه هون يعني عمليا في قانون دولي بالآخر، هن مفروض إنهم يحموا السكان المحليين بحسب الأعراف الدولية والقانون الدولي
0: كقوة احتلال.
1: هذا إشي بزيد طبعا،
0: كقوة احتلال
1: طبعا لنا بالضبط. أهون لي أنا كمحامية الإجرام اللي بصير عن على خلفية قومية بحتة واضحة. بس بالآخر مثلا لنفرض هذا المستوطن فات ودار الغنم تبعه بقلب شجر الزيتون، يعني بتقدرش فن تقول هذا إشي قومي، هذا إشي جنائي. وطبعا بالآخر هن التنين معمولين على خلفية
0: سياسية قومية
1: بالضبط بالضبط، بس طبعا في فرق، وهن أكتر بتبهدلوا لما إشي قومي وإنت مش قاعد تعمل إشي.
0: قديش ممكن هاي القضايا وما يترتب عليها يمكن استخدامه بالبعد الدولي دكتورة؟ يعني ناخد كل، هل هو لصالحنا ولا لصالحهم؟ انه ممكن نيجي نقول الاسرائيليين هاي في 2-3 اعتدوا عاقبناهم خلاص ما في داعي للبعد الدولي.
1: شوف انا بشتغلش طبعا بالاشياء الدولية بس تمام. يعني
0: لا انا بسترشد برأيك يعني فقط.
1: أول إشي الناس ما بتقدر أو أي حدا ما بيقدر إنه يتوجه للقضاء الدولي بدون ما يستنفذ الإجراءات القانونية في المحاكم الإسرائيلية.
0: تمام.
1: فيعني بنفعش النط مثلا هذا قتل هذا والنط دغري على الدول. بدك تفرجي إنه القانون عندهن والمحاكم ما انصفتنيش، مع إنه الإشي واضح. وبرجع بالآخر هو إيش الإشي الواضح؟ لما أنا بقول هذا قتلني أو عمل إشي ما فيش عندي أدلة، كمان المحاكم الدولية مش راح تنفع. مهم جدا إنها الناس تبدأ توثق، يكون في حدا هالقد مسؤول عن هاي الشغلات. يعني بدون هاي الشغلات ولا أي حاكم ولا أي حدا، حتى الشرطة نفسها بتسكر، بتقولك يعني دغري بيكون عندها ذرائع إنه ما فيش أدلة. أوكي مظبوط، ما فيش أدلة يعني. أنا بعرف إنه إحنا هنا الطرف اللي هالقد مطلوب منه أشياء، اللي يعني اللعبة القانونية في إلها قوانين.
0: طيب.
1: قوانين وفي إلها
0: تسمحيلي بهالسؤال، وما بعرف إذا يعني موقعه ولا لا، إنه قديش نزاهة ال القاضي أو المحكمة اللي بتم التوجه إلها لو القضية عكسية، لو إجا مستوطن ورفع قضية على مواطن فلسطيني فقط لأنه والله يعني رفع إيده هيك بالهواء ولا خوفه ولا مشاعره؟
1: ما أنت جوابك بسؤالك
0: يعني
1: جوابك بسؤالك
0: يعني هذه جواب قانوني يعني
1: ما فيش شيء قانوني يعني فيش. هنا احنا بنعرف اليوم انه فوق 95% من شكاوى الفلسطينيه هي تغلق، حتى اكثر. الحكام نفسهم باكثر من محكمه وجلسات اللي كانت تقام قدامهم كانوا يتوجهوا للشرطه يقولون كيف يعني مثلا ما هون مبين، يعني ليش ما فيش اي لائحه اتهام، ما فيش شيء. وإحنا بنعرف إنه لما الإشي عكسي الإشي يعني أكيد مش نفس الإشي.
0: يعني لما يكون غريمك القاضي، لما يكون غريمك القاضي زي ما بقولوها بالمثل الشعبي.
1: شوف، واضح إنه اليوم القضاء الإسرائيلي تنساش إنه فيه طبعا كمان في عنا قضاء اللي هن جزء من المستوطنين هن نفس.
0: طبعا.
1: بس الملاحظة اللي لاحظتها من 3 سنين إنه إحنا منجيب هالقد أدلة قاعدين للمحاكم اللي ما فيش إمكانية يقولوا إيه لا هذا قصد هيك وهيك. في أسئلة يعني والناس يعني في أسئلة هالقد بقولوها بحد القضاء للجيش وللشرطة. وعشان هيك يعني كمان نجحنا انه ننتزع قرارات اللي هي جدا مهمه اللي الحكام طلبوا من من الجيش ومن الشرطه، انتوا شو بتعملوا؟ ليه مش قاعدين تنفذوا القانون؟ يعني خاصه بهاي القضايا، هي القضايا تبعت الاعتداءات المتواصله على الفلسطينيين. بس هقول لك انه هل بالاخر بالنتيجه هل هذا شيء فايدنا؟ يعني صعب انه نقول يعني لانه في احنا بنعرف احنا في واقع انه في كتير ناس قاعده تهجر قسريا والمحاكم مش مساعدتها والاشياء السياسيه مش مساعدتها. فدي بقول يعني احنا اليوم نقدرش نطلع ونكتف ايدينا ونقول اوكي هذا الموجود بلاش نعمل اشي
0: باقل
1: يعني
0: تفضلي
1: تفضل.
0: لا القصد انه يعني تأكيد على موضوع انه ولو القليل يعني ولو ما استطعنا الى ذلك زي مثلا موضوع وادي الرخيم او المناطق الاخرى. لو رجعنا لموضوع وادي الرخيم كيف ممكن نفهم تفاصيل اكتر انه فرض تطبيق هذا القرار اللي تم انتزاعه على المستوطنين، هل تم وهل تعاملت الشرطة او حتى الجيش الاسرائيلي بإيجابية مع هذا القرار؟
1: شوف القرار وصلنا مبارح يعني الأمر من مبارح يعني بعدنا مش فاحصين كيف بيصير على أرض الواقع. وبرجع بقول الإشي زي ما بقوله الطابق الساعة عند جماعتنا بوادي الرخيم لازم يعرفوا كيف يفعلوا الأمر، وفي إمكانية جدا أنا يعني مش هنقدي يعني يعني زي ما بقوله يعني زي ما قلت لك قبل هذا الشهر ثلاث مرات هدموا البؤرة وترجع تنعمل. يعني أنا متوقعش كمان بدقيقة إسي ينفذوا القانون تبع الأمر، بس تفرج إنه مش قاعدين ينفذوه عشان نقول إنه مش ناجع. يعني قبل ما نقول إنه ناجع ولا مش ناجع، فهم علي؟
0: تمام.
1: وكيف بتعاملوا معه؟ إذا شرطة إسرائيل بدهاش تتعامل معه، بس مفروض أنا هقول إياته بتاريخ كذا وكذا وكذا أجو ما همهنش بالمرة الأمر ومزعوا. اوكي وصارت معي هيك حالات مش قاعدين نقول يعني الوضع مش هالقد. انا ما بديش هقول للناس انا ابني صوره على لويات وجبنا الامر اللي اسا بدا نكسح الدنيا، لا الشغل بعده اسا باوله
0: وبحاجة
1: يكون في تعاون من الناس عشان نتقدم.
0: بالضبط هذه النقطة اللي لاحظت انه حضرتك مركزة عليها، تعاون تعاون تعاون من الناس بالتوثيق وتقديم الشكاوي مرة وتنتين وعشرة وعشرين لعد ما يعني حتى لو كان في عدم تجاوب، لو كان في سلبية مطلقة في التعامل مع شكاويهم، لو كان في إهمال، لو كان إلى آخره، إنه هذا بعزز موقفك كمحامي، بعزز موقفك كحدا بيشتغل بهذا الموضوع. صح. ما بتتعرض إلى حرج حتى إنه عدم قدرة على إجابة القاضي إنه ليش فيش شكوى. يعني
1: اللي بده يفوت
0: بهيك قصص بده يكمل للآخر
1: بالقانون وبمسائل القانونية لازم يعرف إنه هيك معناها يعني ما يتركوناش بالنص هيك معناها. بدك تمشي بحسب كيف هن بيقولوا. كتير مرات بسمع لا او هذا القانون مجحف مش مجحف، احنا بنعرف يعني مش هذا الاشي. بالاخر انت اخترت انك تفوت قضية بدك تساعدني.
0: تمام الله يعطيك العافية دكتورة ويسعد صباحك. شكرا شكرا لحضرتك. شكرا كتير دكتورة قمر مشركي مسؤولة مؤسسة حق للدفاع عن حقوق الإنسان في الداخل الفلسطيني 48.

في لبنان سيداتي وسادتي، إسرائيل تقوم اليوم بإحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي في الجنوب اللبناني وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية. الصحة اللبنانية نددت بإحراق المستشفى وصفته بالجريمة البربرية الموصوفة التي ارتكبها الاحتلال عبر إحراق مستشفى حكومي في اعتداء صارخ ووحشي وفاضح. لقد حرقوا الكثير من المستشفيات قبل ذلك ولم يفعل العالم شيء. وأصيب شخصان جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف قضاء بنت جبيل بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال قصف عدة مناطق في الجنوب اللبناني. يذكر بأن قرى وبلدات في الجنوب اللبناني تتعرض لعملية تدمير ممنهجة يقوم بها الجيش الإسرائيلي الآن في جنوب لبنان. يعني اتبعوا كيف سياسة الأرض المحروقة، التدمير الكامل، زي بنت جبيل وزي مدن كمان موجودة في الجنوب اللبناني، يتم الآن عملية تدمير كيف بغزة مثلا، برفح، بمناطق الشرقية، المناطق الشمالية، تدمير ممنهج. يعني ماشيين على مبدأ الممسحة، أن يتم تسوية هذه المباني والمنازل والعمارات والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المختلفة، تدميرها وتسويتها بالأرض.

وقبل الفاصل عنوان يتحدث عن تعزيز جيش الاحتلال قواته على مختلف الجبهات قبيل يوم الغفران. طبعا الجبهات اللي هي طبعا فيش ولا جبهة شغالة بالمناسبة، يعني الجيش فقط يمارس عملية عربدة وقتل وتدمير دون أي، يعني الجبهة بالعادة شو بكون في تبادل قصف، تبادل اطلاق نار، تبادل قتل، وبقول لك على كل الجبهات، يعني بقول لك الجبهة السورية، الجبهة اللبنانية، جبهة الضفة، جبهة غزة، جبهة إيران، جبهة مش عارف وين، ولا جبهة راد بصفر كمان، يعني فيش جبهات عمليا، بس هيك هيك بحبوا يحكوا. فاصل ولا الحديث بقيه.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
3: راديو موال،
4: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس، نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.
5: 101.7 FM.

أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي، من اخترتم أن ترافقونا حتى هذه اللحظة، الله يسعد صباحكم والله يعطيكم العافية. من إلى عن على في ألباء الكاف اللام أحرجتني هاي. خلاص خلاص مصدق.

عاد كنت بحكي بطلت انحرجت. للمشاركة 22-16-240 صفرتين مقدمة الاتصال. قصة سنسمعها حدثت بالفعل في هذا الكوكب اللي احنا بنعيش فيه, كوكب عليه بيعيشوا 8 مليار بني آدم. شو ممكن تسمع قصص من 8 مليار بني آدم؟

0: البرازيل، حيث قالت الشرطة في البرازيل يا شادي باشا بأنها تمكنت من إلقاء القبض على رجل يشتبه في قتله عشرات الأشخاص، عشرات الأشخاص بعد مطاردة استمرت لثلاثين ساعة. الشرطة تقول بأنها اشتبهت هذا الرجل كان يرتدي زي امرأة، لأنه ذهبل، يرتدي زي امرأة عندما قبض عليه، وكان يحمل طفلا تبين لاحقا أنه ليس من أقاربه. أبصر من وين لك ما أخذه. وأظهر مقطع مصور المشتبه به ويرتدي فستان أسود وشعر مستعف ما شاء الله، بينما كان يبتسم خلال التصوير. وسائل إعلام محلية قالت بأن المشتبه به يدعى جونلان لوبيس دا فيسلا ويبلغ، بعرفش إذا لفظت الاسم صح، بس يعني شفت الاسو وفيلا، المهم ويبلغ من العمر 33 سنة، ويشتبه في قتله ما لا يقل عن 16 شخص في منطقة مولونغو بولاية باريبال شمال شرق البرازيل. ونقلت تقارير وسائل الإعلام عن شرطة الولاية، يعني في البرازيل زي غير البرازيل زي قصص دنيا، قصص دنيا، حكايات، مسلسلات، أفلام، أشياء، أحاديث وحواديت وإلى آخره. هذا الزلمة ما كان في مثلا عصابة إجرامية، وأن جميع ضحايا على صلة بعالم الجريمة، وأنه كان ينفذ العدالة ردا على تهديدات ضده وضد عائلته. وأضاف بأنه لم يقتل أي عائل لأسرة أو أم، كما نفى أن يكون لديه عداء تجاه المجتمع. وذكر دا سيلفا بأنه ارتكب جريمته الأولى عندما كان عمره 13 سنة. وتتهم الشرطة دا سيلفا بعضوية عصابة إجرامية قتلت عشرات الأشخاص في المنطقة، وألقت القبض على شخصين آخرين يشتبه في أنهما ينتميان للعصابة نفسها. ونجح دا سيلفا في الفرار من الشرطة قبل أسابيع بعد مواجهة مع قوات الأمن، وبعدها صادرت الشرطة سترة وقية من الرصاص وبندقية آلية وأكثر من 100 طلقة، أقر دا سيلفا بأنها خاصة به. يعني الزلمة بقولهم أنا لا مجرم ولا إلي في الإجرام، أنا قاعد بصف حسابات مع ناس مجرمين وهم قاعدين بتدهدوا علينا، والله يا عمي احنا جماعة في حال حالنا، ولكن هم صاروا يهددوا فيي ويهددوا في عيلتي، فأنا عملت هالفيلم هذا عشان أرد عليهم وأصفيهم واحد واحد. طبعا الشرطة قالت له انت قاعد تتهبل وتتخوث، انت جزء من عصابة وقاعدين انتوا عصابات طابين في بعض، واعتقلت كمان اثنين من نفس العصابة. يذكر انه أمريكا اللاتينية نادرا ما تلاقي واحد صاحي أو مش في عصابة أو مش محشش أو مش ضارب لكوع أو إنه يعني شو اسمه، لأنه
1: ولا المكان قدروا يخلوا حبنا
0: وضعهم لوز يعني.

0: الخميس على جمعة أحيت الفنانة السورية أصالة بعد أن عادت إلى سوريا حفلا غنائيا استمر لساعات، وغازلت فيه أصالة جمهورها السوري وأبدت يعني انفعالات يعني واضحة عليها عند دخولها للمسرح الغنائي في تلك الصالة الرياضية التي تم تحويلها إلى مسرح غنائي، رغم تحذيرات وتهديدات ورفض من قبل بعض الفصائل والأحزاب السورية المتشددة التي قال بعضها لا أهلا ولا سهلا بعودة فنانة الفن الهابط ومسب عليها ومش عارف إيش، وأحيا الحفل كمان وزير الثقافة اللي كرم أصالة بعد غياب 15 سنة عن سوريا، رجعت وغنت وانبسطت وانبسطوا وروحوا.
1: ما رأيكم شيء؟ هلأ بدي غني أغنية لبلد أمي محافظة والدتي الموجودة معكم اليوم، أتمنى ما حدا يغازلها.
0: إيش يعني؟
1: هاي أمي الحلوة الشقرة. أيوة نعم
0: أيوة
1: خلاص تطليعة واحدة بس مسموح، بس خلاص لبقى تطلعوا
0: خف الدم يعني إنه هذا الحديث مع الجمهور. طبعا الموضوع لاقى اهتمام كثير كبير من السوريين، وإنه اعتبروه عودة للأصالة وتكريس عودة اللاجئين السوريين الذين هجرتهم الحرب إلى خارج سوريا. حوالي 13 أو 12 مليون شخص تركوا بلدهم نتيجة الاقتتال الداخلي يا ليالي في سوريا، معظمهم قاعد برجع، وفي منهم خلاص توطنوا هناك في بلاد العم سام وصاروا جزء من المنظومة السامية الأوروبية، وبقول لك بنرجع لما ربنا يريد. بدأ لحنها الأغنية هاي،
2: ودارت الأيام
0: والله دارت الأيام.

0: البعد.
1: طبعا طالما احنا في سوريا فأعلنت السلطات السورية اليوم السبت انتشال 6 جثامين والبحث عن مفقودين ومصابين آخرين في 9 إصابات حتى الآن في مخزن للأسلحة بأحد مواقع الجيش بمنطقة عياش غرب دير الزور. وذكرت محافظة دير الزور في بيان بالجمعة على السبت وقع انفجار في مخزن للأسلحة ضمن أحد مواقع الجيش السوري قرب بلدة عياش غرب دير الزور ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. بعد الانفجار جرى تأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثاره وفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

محمد بقول طيب في مثل ما كنا من شوي بطاقة هوية مفقودة أو موجودة لعلا موسى هاشم سلطان. علا موسى هاشم سلطان بطاقة هويتك موجودة وين يا محمد؟ موجودة عند أخونا محمد أكيد. وين يا حبيبي بنقدر؟ المهم موجودة. رن علي. أوكي لكن امبارح بالليل عدوار ابن رشد موجودة حاليا في مصنع الزجاج برأس الجورة. بطاقة هوية لعلا سلطان موجودة في مصنع الزجاج برأس الجورة أو بترنوا على 0569 6 6 9 مش 9 6 0569 1 4 1 3 1 3 هذا رقم حلو.

في آخر دقيقة سألوا سؤال للزوجات للستات، وهذا بدنا نسأل لكل الأخوات الفاضلات الموجودات، متى يكون الزوج مزعج في البيت أو مصدر للإزعاج في المنزل؟ فكان الجواب لما يكون في المنزل، يعني any time.

0: لكن إذا عاد وانشغل بهاتفه أو بالتلفزيون أو قعد لوحده لا يمنحها وجوده الشعور بالقرب الذي كانت تفتقده، وفي المقابل قد يتحول بقائه طوال اليوم إلى مصدر للتوتر، إذ أنه بيقول لك بتصاحب تلك القعدة يعني ودخول بتفاصيل أحاديث وقصص ومشاكل وبيفتحوا كل الملفات. فهناك دراسة تقول بأن معظم حالات الطلاق تتم في أيام الإجازات.
1: الراجل ده حيجنني
0: حيجنني.

إلى اللقاء. انتهى البرنامج. أيها الأزواج أيها الزوجات تقعدوش مع بعض كثير لأنه دراسة أخرى أجريتها قبل شوي تقول أنه القعدات كلما اجتمع زوجة زوجته الشيطان ثالثهم لأنه بيفتحوا ملفات وبيفتحوا موضوعات وحديث بجر حديث وقصة بتجر قصة بتبلش بمحبة وبتنتهي بمصيبة أو مشكلة أو بطوشة أو في بيبي يعني. إلى اللقاء. انتهى البرنامج.

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 اف ام.
1: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس، نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.
2: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا.

0: خير لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
2: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي منه هون يا عمي، مشان الله جننتونا قسما بالله كرهتوا

0: الشهر عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نايم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: أنا عارف أنت الكبير بتاع القعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي، قد تكون من بين الذين يعتقدون أنه بإمكانك أن تخلص بأعمالك وأنك لا تحتاج إلى المسيح المخلص، ولكن سنرى اليوم من خلال مرض البرص أن الخطية خاطئة ومقرفة ولا شفاء إلا بالله. فابقوا معي.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، أنتم وأنا على موعد جديد الآن مع حلقة أخرى من حلقات كنوز الحكمة، وذلك بمعية الأخ سهيل موسى، فأهلا بكم. اسمح لي صديقي أن أتابع معك القصة التي ابتدأناها البارحة والتي تحكي عن عمل المسيح لأجلنا. تذكر أن الأب ماتت زوجته فتزوج من ثانية، وهذه أخذت تكره ابن الأب بعد أن أنجبت ابنها. كبر الابن الأول وأصبح طبيبا، أما الثاني فصار عبدا للخطية ورفاق السوء، وصار سبب ألم لوالده. وحدث ذات يوم أن الابن الأصغر كان يسير في الشارع مخمورا في ساعة متأخرة من الليل يترنح في سكره، فصدمته سيارة وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة. وعندما وصل الخبر إلى البيت بسرعة البرق، انطلق والده وأمه ليكونا بالمستشفى وليشاهدا أروع منظر، إذ وجدا الأخ الكبير الطبيب ينقل لأخيه دما من دمه، وجثى على ركبتيه بجوار سريره يملأ الأجواء تضرعا. نفس أخي ثمينة عندك يا إلهي، انت شله، خلصه. وهنا ذاب قلب الأخ الصغير أمام صلاتي وحبي واعتنائي أخيه الطبيب، فأخذ يقول له: أخي، إنني لن أنسى ما حييت، أنك ضحيت بدمك من أجلي لتنقذ حياتي من موت محقق. نعم، أنا مدين لك بحياتي وحبي، أنا آسف يا أخي، فكم عملتك بأسلوب يخلو من المحبة والاحترام كأخ أكبر، إن حبك هزمني وانتصر علي. ورفع قلبه مصليا قائلا: إلهي، لقد أردت الشبع بالعالم فأطعمني العالم الهموم، وسقتني الدنيا المآسي وتحطمت آمالي على صخرة الفشل، ارحمني، اغفر لي آثامي، خلصني، أنا لك.

أما الزوجة فقد فتحت يديها وضمت في حضنها ابن زوجها الطبيب وأخذت تقول له والدموع تسبق كلماتها: لقد أخجلتني يا ولدي، إذ لم تعاملني كما عاملتك، إن صنيعك العظيم مع أخيك حطم كبريائي وأذاب جمود مشاعري وحرك تبلد أحاسيسي من ناحيتك. سامحني يا ابني، فلقد بخلت عليك بالحب والحنان، بل كم ضيقتك وحاولت أن أعرقل طريق نجاحك، لكن حبك انتصر.

أما الابن الطبيب فقد حنت أحشاؤه وهو يستعرض مشوار حياته، وأخذ يقول لزوجة أبيه بكلمات مبللة بالدموع: أمي، ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. لقد بذل المسيح ذاته على الصليب وعلمنا أن نبدل البغض حبا، والعداء صفحا، والحقد غفرانا. هكذا علم المسيح وهكذا عاش، فجسد القول فعلا حيا والتعليم عملا واقعا. أنا أحبك يا أمي ولا أكن لك حقدا أو انتقاما. ورفعت الزوجة عينيها نحو السماء، وفي كلمات مخلصة نابعة من قلبها قالت: إلهي، سامحني، اغفر لي، امتلك حياتي. ونظر الابن الأصغر من سريره وبلهجة إخلاص وحب قال لأمه: من الآن سيعيش أخي معنا في البيت ولا يتركنا أبدا، فهو الذي أنقذ حياتي وهو الذي قادني إلى معرفة المسيح. وهزت الأم رأسها بالإجاب في تأثر بالغ عميق، وهكذا اغرورقت عينا الأب بدموع الفرح والشكر، إذ حقق الرب طلبته وأمنيته، وصار البيت كله ملكا للمسيح.

0: والآن إلى دراسة جديدة في سفر اللاويين مع الأخ سهيل موسى.
1: يسعدني أصدقائي أن أجتمع بكم من جديد من حول الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم الثمينة لي. أنتم أعزاء على قلبي، وأنتظر لقياكم كل يوم بفارغ الصبر. ما زلنا في صدد تناول السفر الثالث من الكتاب المقدس، سفر اللاويين، وقد انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة الإصحاح 12 الذي يشدد على الجانب الداخلي من الخطية. فنحن لا نصبح خطاة بالتلامس فحسب، بل ونحن خطاة بالولادة. اختص هذا الإصحاح بالأمومة ونقل الخطية بالوراثة. في الواقع إن الطبيعة التي نرثها أبا عن جد هي الطبيعة الساقطة الخاطئة، ومهما قلبنا الطرف في طبيعة الإنسان الساقط وفي أي دور من أدوار تاريخ حياته، سواء في دور الولادة أو الطفولة أو الشباب أو الشيخوخة، من الرحم إلى القبر، فإنها موصوفة بالضعف والفساد والنجاسة. فكرة العالم عن البراءة والفضيلة والصلاح هي صورة أم تحمل طفلها الصغير بين ذراعيها بكل حنان، لكن الله يرسم لنا صورة مغايرة، لوحة معاكسة في هذا الإصحاح الذي تأملنا به في المرات الماضية. صحيح أنها صورة أم تحمل طفلها أيضا، لكن هذا الطفل مفعم بالنجاسة والخطية. هل تعرف ماذا حدث؟ هذه الأم أنجبت إلى العالم إنسانا خاطئا، وهذا كل ما تستطيع أن تعمله، لأنها هي نفسها خاطئة. كذلك الحال بالنسبة للوالد. الحقيقة أن المرأة تتألم في ولادة طفلها هي دليل على دينونة الله، ولكن بالطبع هذا لا يعني أنها تفقد خلاصها عندما تنجب خاطئا إلى العالم. هي لا تخلص بالولادة، بل من خلال الولادة. بكلمات أخرى، المرأة لا تصبح نجسة وتفقد خلاصها بإنجاب خاطئ إلى العالم. دليل خلاصها يظهر بإيمانها والمحبة والعيش التقي والتعقل. ألم المخاض تحت النعمة يذكر الأم بأن خاطئا قد ولد بالرغم من كونها مؤمنة. الفترة الأولى التي تكون المرأة فيها نجسة تتكون من 7 أيام، يلي ذلك في اليوم 8 ختان الطفل. الولادة الطبيعية لا تعني أبدا دخول الإنسان في علاقة صحيحة مع الله، بل تفصل الإنسان عن الله. الفترة الثانية تتكون من 33 يوما، وهكذا يصبح المجموع 40 يوما. وهذا يؤكد الحقيقة أن الختان كان له معنى التطهير، ومريم قدمت ذبيحة عن نجاستها بعد ولادة المسيح الخالي من الخطية. لم تقدم أي ذبيحة عن يسوع، بل بيسوع هو الوحيد الخالي من كل خطية، هو الذي صار ذبيحة للخطية، خطية العالم. إنه حمل الله. يجب على كل أم أن تقبل المسيح في حياتها، وعليها أن تربي ابنها الخاطئ ليقبل المسيح في حياته. الصليب هو وحده علاج ضعف الإنسان ودواء علته، ومتى أدركت النفس قيمة ذلك العمل المجيد نالت التطهير الكامل وتمتعت به. نأتي اليوم ضمن دراستنا في سفر اللاويين إلى الإصحاح 13. يتعامل هذا الإصحاح مع تفاقم الخطية. يقول يسوع: لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، هذه هي التي تنجس الإنسان، وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. نأتي الآن إلى قسم غير عادي من سفر اللاويين، وهو يحكي عن مرض البرص. قد نتساءل أحيانا ما إذا كان الموضوع عمليا ليومنا هذا. صديقي، سفر اللاويين سفر عملي جدا، ويمكننا أن نطلق على هذا القسم التسمية التالية: القداسة في الحياة اليومية. الله مهتم بسلوك أولاده. رأينا اهتمامه بالطعام، والآن في هذه الإصحاحات من 13 وحتى 15 نراه يهتم بالبرص والتطهير من سيلان الجسم. مسائل البرص والسيلان هذه ترمز إلى ظهور الخطية في قلب الإنسان، تبين تفاقم الخطية وتأثيرها على الأفعال. التركيز في سفر اللاويين هو على الخطية، وغريب أن نرى هذا في قلب سفر العبادة لإله قدوس. قذارة الخطية والنفور منها ممثلة بالبرص، كما ونرى فقدان الأمل ومماتية الخطية. الأبرص الذي كان يسير على الطرقات الترابية مناديا نجس نجس، كان ليذكر الشعب بأنهم هم أيضا برص من الناحية المعنوية، وبحاجة إلى تطهير فوق اعتيادي. صديقي، قد تكون من بين الذين يعتقدون أنه بإمكانك أن تخلص بأعمالك وأنك لا تحتاج إلى المسيح المخلص، ولكنك إذا كنت قادرا أن تدخل السماء كما أنت بدون المسيح، فستدخلها عن طريق صراخك نجس نجس، ولا يمكنك أن تقترب من محضر الله. المشكلة أن الإنسان يعتقد بإمكانية مطالبته الله بشيء ما، ولكن كلا، الله غير مديون لأحد بشيء. يمكنه أن يبيد الأرض التي تعتبر لا شيء في كونه الفسيح دون أن يشعر بالذنب، ومعه حق، ولكن شكرا لله أنه يحبنا. هذه الرابطة الوحيدة التي تربطه بنا. يحاول الله أن يوصل لنا فكرة رئيسة هنا: الخطية خاطئة جدا ومقرفة. مشابهة الخطية بمرض البرص أمر يتكرر دائما في الكتاب المقدس. يقول المرنم: ليست في جسدي صحة من جهة غضبك، ليست في عظامي سلامة من جهة خطيتي، قد أنتنت، قاحت حبر ضربي من جهة حماقتي، لأن خاصرتي قد امتلأتا احتراقا وليست في جسدي صحة، لأنني أخبر بإثمي وأغتم من خطيتي. هذه الطريقة التي نتطلع فيها إلى الله. إشعياء أيضا كان يفكر بالبرص وهو يصف خطايا شعبه: من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا. يقول البعض أنه يتحدث عن البرص هنا وأنه يشير إلى المرض الجسدي. كلا، إشعياء يتحدث عن الخطية الموضوعة على الرب يسوع. استمع إلى الرسول بطرس مؤكدا: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. كنا أموات بالخطية، وهو حمل خطايانا في جسمه على الصليب. إن الأمراض الجسدية لهي تعبير عن الخطية، ووراء الجراثيم تكمن الخطية. لو لم توجد الخطية لما وجد الموت أو المرض. هناك أمران هامان يجب أن نأخذهما بعين الاعتبار قبل أن نباشر تأملاتنا في هذا الإصحاح 13 من اللاويين. أولا، لا يوافق الكتاب المقدس أبدا وجهة النظر السائدة بأن البرص كان غير قابل للشفاء في ذلك الزمن، فالتطهير مذكور في العدد الثاني من الإصحاح 14 من السفر، كما ونجد شفاء معجزيا لبعض حالات البرص كنعمان السرياني المذكور في سفر الملوك الثاني. وأيضا يعتقد البعض أن أيوب كان مصابا بالبرص، ولكنه لم يكن معروفا آنذاك. كان لديهم دواء لشفاء البرص حتما. هذا الإصحاح والإصحاح الذي يلي لا يحتوي على علاج للبرص، بل نرى إرشادات للكهنة لتحديد حالة البرص والكشف عنها، والإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع انتشاره في المحلة. وبعد التطهير كانت هناك بعض المراسم المتبعة. الهدف الرئيسي هو تعليم الحقائق الروحية العظمى بالارتباط مع تطهير البرص كمثال للخطية. ثانيا، الأمر ليس بحثا علميا للكشف عن المرض والوقاية منه وعلاجه. لا يوجد أي محاولة لتشخيصه طبيا، كان تشخيصا عمليا مناسبا لعلوم ذلك الزمن وحاويا على دروس روحية عظيمة لهذا اليوم. هناك نقاش يدور اليوم بين بعض الأوساط المسيحية حول ما إذا كان البرص الحالي هو نفس المرض الذي كان سائدا زمن موسى. هناك المعارضون وهناك المؤيدون. يبدو أن الأوصاف الواردة في هذه الإصحاحات تخص البرص كما نعرفه اليوم، ولكنها تحتوي أيضا على الأمراض التالية: الفيال أو تضخم أعضاء الجسم، أمراض الجلد، السيلان أو التقيح، السرطان، الأورام والأمراض الاجتماعية. هذا مصور في الإصحاح 15 كما سنراه لاحقا. في الواقع لا نجد هنا إلا المراحل البدائية من البرص، وعندما يظهر الشخص على أنه أبرص فعلا كان يطرد من المجتمع. إذن يتعامل هذا الإصحاح مع تطهير البرص وليس مع علاجه، فالأبرص كان يتطهر بعد أن يشفى. يخبرنا العددان الأول والثاني من الإصحاح 13 ما يلي: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كان إنسان في جلد جسده ناتئ أو قباء أو لمعة تصير في جلد جسده ضربة برص، يؤتى به إلى هارون الكاهن أو إلى أحد بنيه الكهنة. مقارنة مع طرق التشخيص الحديثة، تبدو هذه الطرق هنا بدائية ومتأخرة، ولكنها مناسبة لعلوم ذلك الوقت. لم يكن التشخيص يتم لوصف العلاج، كان طقسا احتفاليا. اليوم إذا ما أراد الطبيب أن يكشف عن مرض السرطان مثلا، عليه أن يأخذ عينة من الورم أو خزعة بطريقة علمية لتحديد ضرورة الجراحة. لابد وأنهم في ذلك الوقت كانوا يعرفون الكثير حتى يستطيعوا تحديد المرض. كان الكاهن يرى آلاف الحالات، وكان يعرف عما يبحث في الجسم لكشف المرض. ثلاثة أعراض بارزة كانت تكشف: ناتئ، قباء، ولمعة. هذه هي أعراض البرص، ولكن حامل هذه الأعراض ليس بالضرورة أبرصا. الخطوة الأولى هي أن يؤتى بالمريض الذي تظهر عليه الأعراض إلى هارون أو أحد الكهنة. هكذا الحال بالنسبة لنا، فإن أي خطية تظهر في حياتنا، كبيرة كانت أم صغيرة، علينا أن نأتي بها إلى رئيس كهنتنا العظيم الذي هو في نفس الوقت الطبيب العظيم، كما وعلينا أن نذهب إليه أيضا عندما نصاب بالأمراض الجسدية. هذا لا يعني أنك لا تذهب إلى الطبيب من أجل العلاج، ولكن اذهب إلى المسيح أولا. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يقول العدد الثالث: فإن رأى الكاهن الضربة في جلد الجسد، وفي الضربة شعر قد ابيض، ومنظر الضربة أعمق من جلد جسده، فهي ضربة برص، فمتى رآه الكاهن يحكم بنجاسته. لم يكن الحكم طائشا أو تعسفيا، كان الشخص يفحص على مدى فترة معقولة من الزمن، فلا يبني الكاهن حكمه على مجرد إشاعة أو سماع وشاية، بل ينظر في المسألة بنفسه ويحكم فيها حكما كهنوتيا بعد التأمل الدقيق والفحص المستطيل، فلا ينقاد لأفكاره ولا يحكم بمقتضى حاسياته، ولا يتبع حكمته في أي أمر، لأن الإرشاد في كلام الله كان كافيا. إذا بدأت الآفة تتلاشى كان الشخص يصرف لبيته. إذا تحول الشعر إلى اللون الأبيض فهذا يعني أن المرض كان تحت الجلد، عندها كان الكاهن يصرح بنجاسة هذا الشخص. صديقي المستمع، إن طبيبنا العظيم قد أجرى فحصا دقيقا لنا وقام بتشخيصنا. وماذا كانت النتيجة؟ حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق. يقول الله: الجميع أخطأوا، نحن نجسون. وكغيره من الأطباء، فإن الطبيب العظيم يطلب منا أن نفتح أفواهنا لينظر إلى الأعماق، إلى حناجرنا، ثم يطلب منا أن نمد ألسنتنا، وعندها يرى الكذب والغش. كلنا برص روحيون، ولا يمكن لله أن يقبل البرص في السماء، لابد من علاجهم قبل دخولهم السماء. نعم، البرص مثال للخطية، فهو يصبح مكشوفا بطرق تعافها النفس، والخطية مقززة للغاية. البرص مرض رهيب جدا، الأمر الذي دعا روح الله أن يستخدمه مثالا للخطية. يبدأ البرص بشيء صغير كالناتئ ليصبح مرضا مميتا، ما كان صغيرا يصبح في النهاية مرعبا وقاتلا. والبرص في دول اليوم يعزلون كلية عن عامة الناس ويوضعون تحت الحجر الصحي في المصحات. هكذا الخطية أخي الكريم، فهي تبدو صغيرة كما في الطفل. يضحك الآباء عندما يرون طفلهم يصرخ ويركل بقدميه ظنا منهم أن الأمر مزاح، ولكن إذا ما تربى هذا الولد واقتيد إلى معرفة المسيح المخلصة، فإنه سيصبح في يوم من الأيام مجرما. السكير ومدمن المخدرات لم يولد هكذا، ولكنهما ابتدأ بجرعة بسيطة. الخطية تبدأ صغيرة وبسيطة. من ناحية أخرى، فإن البرص ينتشر بطيئا وتدريجيا، ولكن بشكل حتمي. من بداية صغيرة ينتشر إلى أزمة حقيقية. قال أحد المرسلين في وصفه للمرض: يصل البرص إلى درجة يسقط فيها شعر الشخص وحواجبه، وتقلع أظافره، وتتقلص مفاصله، وتذوب اللثة في فمه، وتتساقط أسنانه، ويتآكل لسانه وحلقه وعيناه وأنفه تدريجيا، إلى أن يختفي الشخص نفسه. هكذا يصف الله الخطية. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. البرص موت حي، فقد كان الأبرص يعامل على أنه ميت وهو حي. وتذكر أن أجرة الخطية هي موت. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. تماما كالبرص، فإن الخطية تدمر الإنسان، كلاهما هادمان في تأثيرهما، يعملان بطيئا وتدريجيا حتى ينتهيان بالموت. لا أحد يصبح منغمسا في الخطية بين ليلة وضحاها. والبرص لم يكن يقتل صاحبه في ذات اليوم، لم يكن كالسكتة القلبية، كانت حياة الأبرص موتا ماشيا على الطرقات. هكذا الخاطئ، فإنه ميت وهو حي. يقول بولس: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم. نعم، النهاية الحتمية والأليمة للبرص أو الخطية هي الموت. البرص يا صديقي لا يحدث ألما حادا لا يطاق كما في معظم الأمراض. البرص يجعل المرأة حزينا قلقا، والخطية أيضا تنتج الحزن والقلق في الإنسان. نرى الناس يحاولون شتى الوسائل للترفيه عن أنفسهم، لأنهم يعانون من الحزن والكآبة، يجوبون الحانات وعلب الليل للتسلية. نعم، جيلنا اليوم جيل تحكه قدماه، جيل أبرص. الخطية تأتي بالشخص إلى مرحلة عدم الإحساس، كما قال بولس: الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وصلوا إلى نقطة فيها ضمائرهم موسومة. يعتقد أن البرص مرض وراثي. إذا كان كذلك أم لم يكن، فالخطية حتما وراثية، فالخطاة لا يجلبون إلى هذا العالم إلا خطاة. أخيرا، البرص والخطية تفصلان الإنسان عن الله. قد يظهر الأمر قاسيا أن الأبرص لم يكن مطرودا من المجتمع فحسب، بل ومن الموضع المقدس أيضا، ولكن يجب التذكر أن الله قدوس، هو أصل البر والطهارة. لذلك فإن البرص رمز مناسب للخطية التي تفصل الإنسان عن الله. يقول إشعياء: بل آثامكم صارت فاصل بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. وهكذا مستمعي، نجد أن البرص يشير للخطية بشكل كامل، إنه الخطية ممثلة لحما ودما. كان الكاهن ينظر إلى الأبرص ويعلن أنه نجس، كذلك الطبيب العظيم الذي ينظر إلى البشر ويصرح بأننا نجسون، وهو يفعل ذلك لكيما نأتي إليه من أجل تطهيرنا. هو مستعد ليس أن ينظر فقط، بل أن يلمس برصنا ليشفينا.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: ببلاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم، تعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن توقف مؤقت لعمليات شحن العدادات وتسديد الفواتير، وذلك في جميع أفرع الشركة ومكاتبها ومراكز الشحن المعتمدة وماكينات الخدمة الذاتية وتطبيق الشركة ومنصة أي سداد في تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية، وذلك بسبب أعمال تحديث وتطوير الأنظمة وفق الأيام والأوقات الآتية: الخميس 17 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. الجمعة 18 من أيلول لعام 2026 من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيكون هناك توقف كامل لكافة الخدمات. السبت 19 من أيلول لعام 2026 من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 12 ليلا سيحدث تشويش على الخدمات. ونهيب بمشتركين الأعزاء وخاصة الذين شارفت أرصدة عداداتهم على النفاد المبادرة إلى إعادة شحن عداداتهم قبل فترات التوقف المذكورة تجنبا لانقطاع التيار الكهربائي. نقدر تفهمكم لهذا الإجراء ونعتذر عن أي إزعاج قد يترتب عليه، ونؤكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار تحديث وتطوير الأنظمة والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة لمشتركينا. شركة كهرباء محافظة القدس نواصل التطوير لنقدم لكم خدمة أفضل.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: دقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومرح العائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة، كل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: صديقي، قد تكون من بين الذين يعتقدون أنه بإمكانك أن تخلص بأعمالك وأنك لا تحتاج إلى المسيح المخلص، ولكن سنرى اليوم من خلال مرض البرص أن الخطية خاطئة ومقرفة ولا شفاء إلا بالله. فابقوا معي.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، أنتم وأنا على موعد جديد الآن مع حلقة أخرى من حلقات كنوز الحكمة، وذلك بمعية الأخ سهيل موسى، فأهلا بكم. اسمح لي صديقي أن أتابع معك القصة التي ابتدأناها البارحة والتي تحكي عن عمل المسيح لأجلنا. تذكر أن الأب ماتت زوجته فتزوج من ثانية، وهذه أخذت تكره ابن الأب بعد أن أنجبت ابنها. كبر الابن الأول وأصبح طبيبا، أما الثاني فصار عبدا للخطية ورفاق السوء، وصار سبب ألم لوالده. وحدث ذات يوم أن الابن الأصغر كان يسير في الشارع مخمورا في ساعة متأخرة من الليل يترنح في سكره، فصدمته سيارة وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة. وعندما وصل الخبر إلى البيت بسرعة البرق، انطلق والده وأمه ليكونا بالمستشفى وليشاهدا أروع منظر، إذ وجدا الأخ الكبير الطبيب ينقل لأخيه دما من دمه، وجثى على ركبتيه بجوار سريره يملأ الأجواء تضرعا. نفس أخي ثمينة عندك يا إلهي، انتشله، خلصه. وهنا ذاب قلب الأخ الصغير أمام صلاتي وحبي واعتنائي أخيه الطبيب، فأخذ يقول له: أخي، إنني لن أنسى ما حييت، أنك ضحيت بدمك من أجلي لتنقذ حياتي من موت محقق. نعم، أنا مدين لك بحياتي وحبي، أنا آسف يا أخي، فكم عملتك بأسلوب يخلو من المحبة والاحترام كأخ أكبر. إن حبك هزمني وانتصر علي. ورفع قلبه مصليا قائلا: إلهي، لقد أردت الشبع بالعالم فأطعمني العالم الهموم، وسقتني الدنيا المآسي وتحطمت آمالي على صخرة الفشل. ارحمني، اغفر لي آثامي، خلصني، أنا لك.

أما الزوجة فقد فتحت يديها وضمت في حضنها ابن زوجها الطبيب وأخذت تقول له والدموع تسبق كلماتها: لقد أخجلتني يا ولدي، إذ لم تعاملني كما عاملتك، إن صنيعك العظيم مع أخيك حطم كبريائي وأذاب جمود مشاعري وحرك تبلد أحاسيسي من ناحيتك، سامحني يا ابني، فلقد بخلت عليك بالحب والحنان، بل كم ضيقتك وحاولت أن أعرقل طريق نجاحك، لكن حبك انتصر.

أما الابن الطبيب فقد حنت أحشاؤه وهو يستعرض مشوار حياته، وأخذ يقول لزوجة أبيه بكلمات مبللة بالدموع: أمي، ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. لقد بذل المسيح ذاته على الصليب وعلمنا أن نبدل البغض حبا، والعداء صفحا، والحقد غفرانا. هكذا علم المسيح وهكذا عاش، فجسد القول فعلا حيا والتعليم عملا واقعا. أنا أحبك يا أمي ولا أكن لك حقدا أو انتقاما. ورفعت الزوجة عينيها نحو السماء، وفي كلمات مخلصة نابعة من قلبها قالت: إلهي سامحني، اغفر لي، امتلك حياتي. ونظر الابن الأصغر من سريره وبلهجة إخلاص وحب قال لأمه: من الآن سيعيش أخي معنا في البيت ولا يتركنا أبدا، فهو الذي أنقذ حياتي وهو الذي قادني إلى معرفة المسيح. وهزت الأم رأسها بالإجاب في تأثر بالغ عميق، وهكذا اغرورقت عينا الأب بدموع الفرح والشكر، إذ حقق الرب طلبته وأمنيته، وصار البيت كله ملكا للمسيح.

0: والآن إلى دراسة جديدة في سفر اللاويين مع الأخ سهيل موسى.
1: يسعدني أصدقائي أن أجتمع بكم من جديد من حول الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم الثمينة لي. أنتم أعزاء على قلبي، وأنتظر لقياكم كل يوم بفارغ الصبر. ما زلنا في صدد تناول السفر الثالث من الكتاب المقدس، سفر اللاويين، وقد انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة الإصحاح 12 الذي يشدد على الجانب الداخلي من الخطية. فنحن لا نصبح خطاة بالتلامس فحسب، بل ونحن خطاة بالولادة. اختص هذا الإصحاح بالأمومة ونقل الخطية بالوراثة. في الواقع إن الطبيعة التي نرثها أبا عن جد هي الطبيعة الساقطة الخاطئة، ومهما قلبنا الطرف في طبيعة الإنسان الساقط وفي أي دور من أدوار تاريخ حياته، سواء في دور الولادة أو الطفولة أو الشباب أو الشيخوخة، من الرحم إلى القبر، فإنها موصوفة بالضعف والفساد والنجاسة. فكرة العالم عن البراءة والفضيلة والصلاح هي صورة أم تحمل طفلها الصغير بين ذراعيها بكل حنان، لكن الله يرسم لنا صورة مغايرة، لوحة معاكسة في هذا الإصحاح الذي تأملنا به في المرة الماضية. صحيح أنها صورة أم تحمل طفلها أيضا، لكن هذا الطفل مفعم بالنجاسة والخطية. هل تعرف ماذا حدث؟ هذه الأم أنجبت إلى العالم إنسانا خاطئا، وهذا كل ما تستطيع أن تعمله، لأنها هي نفسها خاطئة. كذلك الحال بالنسبة للوالد. الحقيقة أن المرأة تتألم في ولادة طفلها هي دليل على دينونة الله، ولكن بالطبع هذا لا يعني أنها تفقد خلاصها عندما تنجب خاطئا إلى العالم. هي لا تخلص بالولادة، بل من خلال الولادة. بكلمات أخرى، المرأة لا تصبح نجسة وتفقد خلاصها بإنجاب خاطئ إلى العالم. دليل خلاصها يظهر بإيمانها والمحبة والعيش التقي والتعقل. ألم المخاض تحت النعمة يذكر الأم بأن خاطئا قد ولد بالرغم من كونها مؤمنة. الفترة الأولى التي تكون المرأة فيها نجسة تتكون من 7 أيام، يلي ذلك في اليوم 8 ختان الطفل. الولادة الطبيعية لا تعني أبدا دخول الإنسان في علاقة صحيحة مع الله، بل تفصل الإنسان عن الله. الفترة الثانية تتكون من 33 يوما، وهكذا يصبح المجموع 40 يوما. وهذا يؤكد الحقيقة أن الختان كان له معنى التطهير، ومريم قدمت ذبيحة عن نجاستها بعد ولادة المسيح الخالي من الخطية. لم تقدم أي ذبيحة عن يسوع، بل بيسوع هو الوحيد الخالي.

ذلك العمل المجيد نالت التطهير الكامل وتمتعت به. نأتي اليوم ضمن دراستنا في سفر اللاويين إلى الإصحاح 13. يتعامل هذا الإصحاح مع تفاقم الخطية. يقول يسوع: لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، هذه هي التي تنجس الإنسان، وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. نأتي الآن إلى قسم غير عادي من سفر اللاويين، وهو يحكي عن مرض البرص. قد نتساءل أحيانا ما إذا كان الموضوع عمليا ليومنا هذا. صديقي، سفر اللاويين سفر عملي جدا، ويمكننا أن نطلق على هذا القسم التسمية التالية: القداسة في الحياة اليومية. الله مهتم بسلوك أولاده، رأينا اهتمامه بالطعام، والآن في هذه الإصحاحات من 13 وحتى 15 نراه يهتم بالبرص والتطهير من سيلان الجسم. مسائل البرص والسيلان هذه ترمز إلى ظهور الخطية في قلب الإنسان، تبين تفاقم الخطية وتأثيرها على الأفعال. التركيز في سفر اللاويين هو على الخطية، وغريب أن نرى هذا في قلب سفر العبادة لإله قدوس. قذارة الخطية والنفور منها ممثلة بالبرص، كما ونرى فقدان الأمل ومماتية الخطية. الأبرص الذي كان يسير على الطرقات الترابية مناديا نجس نجس، كان ليذكر الشعب بأنهم هم أيضا برص من الناحية المعنوية، وبحاجة إلى تطهير فوق اعتيادي. صديقي، قد تكون من بين الذين يعتقدون أنه بإمكانك أن تخلص بأعمالك، وأنك لا تحتاج إلى المسيح المخلص، ولكنك إذا كنت قادرا أن تدخل السماء كما أنت بدون المسيح، فستدخلها عن طريق صراخك نجس نجس، ولا يمكنك أن تقترب من محضر الله. المشكلة أن الإنسان يعتقد بإمكانية مطالبته الله بشيء ما، ولكن كلا، الله غير مديون لأحد بشيء. يمكنه أن يبيد الأرض التي تعتبر لا شيء في كونه الفسيح دون أن يشعر بالذنب، ومعه حق، ولكن شكرا لله أنه يحبنا، هذه الرابطة الوحيدة التي تربطه بنا. يحاول الله أن يوصل لنا فكرة رئيسة هنا: الخطية خاطئة جدا ومقرفة. مشابهة الخطية بمرض البرص أمر يتكرر دائما في الكتاب المقدس. يقول المرنم: ليست في جسدي صحة من جهة غضبك، ليست في عظامي سلامة من جهة خطيتي، قد أنتنت، قاحت حبر ضربي من جهة حماقتي، لأن خاصرتي قد امتلأتا احتراقا وليست في جسدي صحة، لأنني أخبر بإثمي وأغتم من خطيتي. هذه الطريقة التي نتطلع فيها إلى الله. إشعياء أيضا كان يفكر بالبرص وهو يصف خطايا شعبه: من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا. يقول البعض أنه يتحدث عن البرص هنا وأنه يشير إلى المرض الجسدي. كلا، إشعياء يتحدث عن الخطية الموضوعة على الرب يسوع. استمع إلى الرسول بطرس مؤكدا: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم. كنا أموات بالخطية، وهو حمل خطايانا في جسمه على الصليب. إن الأمراض الجسدية لهي تعبير عن الخطية، ووراء الجراثيم تكمن الخطية. لو لم توجد الخطية لما وجد الموت أو المرض. هناك أمران هامان يجب أن نأخذهما بعين الاعتبار
قبل أن نباشر تأملاتنا في هذا الإصحاح

0: الإصحاح الثالث عشر من اللاويين. أولاً، لا يوافق الكتاب المقدس أبداً وجهة النظر السائدة بأن البرص كان غير قابل للشفاء في ذلك الزمن، فالتطهير مذكور في العدد الثاني من الإصحاح الرابع عشر من السفر، كما ونجد شفاء معجزيا لبعض حالات البرص كنعمان السرياني المذكور في سفر الملوك الثاني. وأيضا يعتقد البعض أن أيوب كان مصابا بالبرص ولكنه لم يكن معروفا آنذاك، كان لديهم دواء لشفاء البرص حتما. هذا الإصحاح والإصحاح الذي يلي لا يحتوي على علاج للبرص، بل نرى إرشادات للكهنة لتحديد حالة البرص والكشف عنها، والإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع انتشاره في المحلة. وبعد التطهير كانت هناك بعض المراسم المتبعة. الهدف الرئيسي هو تعليم الحقائق الروحية العظمى بالارتباط مع تطهير البرص كمثال للخطية. ثانياً، الأمر ليس بحثا علميا للكشف عن المرض والوقاية منه وعلاجه، لا يوجد أي محاولة لتشخيصه طبيا، كان تشخيصا عمليا مناسبا لعلوم ذلك الزمن وحاويا على دروس روحية عظيمة لهذا اليوم. هناك نقاش يدور اليوم بين بعض الأوساط المسيحية حول ما إذا كان البرص الحالي هو نفس المرض الذي كان سائدا زمن موسى. هناك المعارضون وهناك المؤيدون. يبدو أن الأوصاف الواردة في هذه الإصحاحات تخص البرص كما نعرفه اليوم، ولكنها تحتوي أيضا على الأمراض التالية: الفيال أو تضخم أعضاء الجسم، أمراض الجلد، السيلان أو التقيح، السرطان، الأورام والأمراض الاجتماعية. هذا مصور في الإصحاح الخامس عشر كما سنراه لاحقا. في الواقع لا نجد هنا إلا المراحل البدائية من البرص، وعندما يظهر الشخص على أنه أبرص فعلا كان يطرد من المجتمع. إذن يتعامل هذا الإصحاح مع تطهير البرص وليس مع علاجه، فالأبرص كان يتطهر بعد أن يشفى. يخبرنا العددان الأول والثاني من الإصحاح الثالث عشر ما يلي: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كان إنسان في جلد جسده ناتئ أو قباء أو لمعة تصير في جلد جسده ضربة برص، يؤتى به إلى هارون الكاهن أو إلى أحد بنيه الكهنة. مقارنة مع طرق التشخيص الحديثة، تبدو هذه الطرق هنا بدائية ومتأخرة، ولكنها مناسبة لعلوم ذلك الوقت. لم يكن التشخيص يتم لوصف العلاج، كان طقسا احتفاليا. اليوم إذا ما أراد الطبيب أن يكشف عن مرض السرطان مثلا، عليه أن يأخذ عينة من الورم أو خزعة بطريقة علمية لتحديد ضرورة الجراحة. لابد وأنهم في ذلك الوقت كانوا يعرفون الكثير حتى يستطيعوا تحديد المرض. كان الكاهن يرى آلاف الحالات، وكان يعرف عما يبحث في الجسم لكشف المرض. ثلاثة أعراض بارزة كانت تكشف: ناتئ، قباء، ولمعة. هذه هي أعراض البرص، ولكن حامل هذه الأعراض ليس بالضرورة أبرصا. الخطوة الأولى هي أن يؤتى بالمريض الذي تظهر عليه الأعراض إلى هارون أو أحد الكهنة. هكذا الحال بالنسبة لنا، فإن أي خطية تظهر في حياتنا، كبيرة كانت أم صغيرة، علينا أن نأتي بها إلى رئيس كهنتنا العظيم الذي هو في نفس الوقت الطبيب العظيم، كما وعلينا أن نذهب إليه أيضا عندما نصاب بالأمراض الجسدية. هذا لا يعني أنك لا تذهب إلى الطبيب من أجل العلاج، ولكن اذهب إلى المسيح أولا. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يقول العدد الثالث: فإن رأى الكاهن الضربة في جلد الجسد وفي الضربة شعر قد ابيض ومنظر الضربة أعمق من جلد جسده فهي ضربة برص، فمتى رآه الكاهن يحكم بنجاسته. لم يكن الحكم طائشا أو تعسفيا، كان الشخص يفحص على مدى فترة معقولة من الزمن، فلا يبني الكاهن حكمه على مجرد إشاعة أو سماع وشاية، بل ينظر في المسألة بنفسه ويحكم فيها حكما كهنوتيا بعد التأمل الدقيق والفحص المستطيل، فلا ينقاد لأفكاره ولا يحكم بمقتضى حاسياته، ولا يتبع حكمته في أي أمر، لأن الإرشاد في كلام الله كان كافيا. إذا بدأت الآفة تتلاشى كان الشخص يصرف لبيته، إذا تحول الشعر إلى اللون الأبيض فهذا يعني أن المرض كان تحت الجلد، عندها كان الكاهن يصرح بنجاسة هذا الشخص. صديقي المستمع، إن طبيبنا العظيم قد أجرى فحصا دقيقا لنا وقام بتشخيصنا، وماذا كانت النتيجة؟ حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق. يقول الله: الجميع أخطأوا، نحن نجسون. وكغيره من الأطباء فإن الطبيب العظيم يطلب منا أن نفتح أفواهنا لينظر إلى الأعماق، إلى حناجرنا، ثم يطلب منا أن نمد ألسنتنا، وعندها يرى الكذب والغش. كلنا برص روحيون، ولا يمكن لله أن يقبل البرص في السماء، لابد من علاجهم قبل دخولهم السماء. نعم، البرص مثال للخطية، فهو يصبح مكشوفا بطرق تعافها النفس، والخطية مقززة للغاية. البرص مرض رهيب جدا، الأمر الذي دعا روح الله أن يستخدمه مثالا للخطية. يبدأ البرص بشيء صغير كالناتئ ليصبح مرضا مميتا، ما كان صغيرا يصبح في النهاية مرعبا وقاتلا. والبرص في دول اليوم يعزلون كلية عن عامة الناس ويوضعون تحت الحجر الصحي في المصحات. هكذا الخطية أخي الكريم، فهي تبدو صغيرة كما في الطفل، يضحك الآباء عندما يرون طفلهم يصرخ ويركل بقدميه ظنا منهم أن الأمر مزاح، ولكن إذا ما تربى هذا الولد واقتيد إلى معرفة المسيح المخلصة فإنه سيصبح في يوم من الأيام مجرما. السكير ومدمن المخدرات لم يولدا هكذا، ولكنهما ابتدأا بجرعة بسيطة. الخطية تبدأ صغيرة وبسيطة. من ناحية أخرى فإن البرص ينتشر بطيئا وتدريجيا، ولكن بشكل حتمي، من بداية صغيرة ينتشر إلى أزمة حقيقية. قال أحد المرسلين في وصفه للمرض: يصل البرص إلى درجة يسقط فيها شعر الشخص وحواجبه، وتقلع أظافره، وتتقلص مفاصله، وتذوب اللثة في فمه، وتتساقط أسنانه، ويتآكل لسانه وحلقه وعيناه وأنفه تدريجيا، إلى أن يختفي الشخص نفسه. هكذا يصف الله الخطية. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. البرص موت حي، فقد كان الأبرص يعامل على أنه ميت وهو حي، وتذكر أن أجرة الخطية هي موت. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. تماما كالبرص، فإن الخطية تدمر الإنسان، كلاهما هادمان في تأثيرهما، يعملان بطيئا وتدريجيا حتى ينتهيان بالموت. لا أحد يصبح منغمسا في الخطية بين ليلة وضحاها، والبرص لم يكن يقتل صاحبه في ذات اليوم، لم يكن كالسكتة القلبية، كانت حياة الأبرص موتا ماشيا على الطرقات. هكذا الخاطئ، فإنه ميت وهو حي. يقول بولس: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم. نعم، النهاية الحتمية والأليمة للبرص أو الخطية هي الموت. البرص يا صديقي لا يحدث ألما حادا لا يطاق كما في معظم الأمراض. البرص يجعل المرأة حزينا قلقا، والخطية أيضا تنتج الحزن والقلق في الإنسان. نرى الناس يحاولون شتى الوسائل للترفيه عن أنفسهم لأنهم يعانون من الحزن والكآبة، يجوبون الحانات وعلب الليل للتسلية. نعم، جيلنا اليوم جيل تحكه قدماه، جيل أبرص. الخطية تأتي بالشخص إلى مرحلة عدم الإحساس، كما قال بولس: الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وصلوا إلى نقطة فيها ضمائرهم موسومة. يعتقد أن البرص مرض وراثي. إذا كان كذلك أم لم يكن، فالخطية حتما وراثية، فالخطاة لا يجلبون إلى هذا العالم إلا خطاة. أخيرا، البرص والخطية تفصلان الإنسان عن الله. قد يظهر الأمر قاسيا أن الأبرص لم يكن مطرودا من المجتمع فحسب، بل ومن الموضع المقدس أيضا. ولكن يجب التذكر أن الله قدوس، هو أصل البر والطهارة. لذلك فإن البرص رمز مناسب للخطية التي تفصل الإنسان عن الله. يقول إشعياء: بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. وهكذا مستمعي، نجد أن البرص يشير للخطية بشكل كامل. إنه الخطية ممثلة لحما ودما. كان الكاهن ينظر إلى الأبرص ويعلن أنه نجس، كذلك الطبيب العظيم الذي ينظر إلى البشر ويصرح بأننا نجسون، وهو يفعل ذلك لكيما نأتي إليه من أجل تطهيرنا. هو مستعد ليس أن ينظر فقط، بل أن يلمس برصنا ليشفينا.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.